0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر

0: ما نؤيد، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في كل مكان، معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. في هذه الحلقة هنتعرض إلى أمر مهم جدا بعنوان الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية. جهز كتابك المقدس، جهز النوتة والقلم، وماشيين مع بعض ندخل في التفاصيل. الموضوع ده هيكون مهم ومهم جدا بالنسبة لك، فخليك معانا. الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية، ده عنوان الحلقة بتاعتنا، وهاخد معاه القراية من غلاطية أصحاح 5 عدد 7 لحد ما نوصل لعدد 15. كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالخيطان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرت الصليب قد بطلت، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. بيرجع الرسول بولس إلى نقطة استغرابه من أهل غلاطيا مرة ثانية، بيقول لهم كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاولوا الحق، بعد ما اتكلم لهم عن انهم يثبتوا في الحرية المسيحية، ووضحنا كيف الثبات في هذه الحرية المسيحية وما يرتبكوا بنير عبودية. فبيقول لهم الرسول بولس انتوا لما اخذتوا الايمان ده، الايمان العامل بالمحبة، كنتوا ماشيين كويسين، يعني كنتوا في نمو، كنت مخدين الحياة بشكل أفضل. منو اللي جاء ويقف قدامكم وبقى لكم زي عثرة من صدكم حتى لا تطاولوا للحق؟ يعني منو اللي جاء وعطلكم من السعدة؟ كنتم تسعون حسنا، منو جاء وصدكم ووقف في طريقكم، عوقكم، خدت لكم يعني معثرة حتى ما تطاولوا للحق؟ منو اللي وقف ده؟ فبقول لهم انتبهوا، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. الخميرة خميرة توضع في العجين وتعمل يعني تخمير للعجين، فتخمر العجين. بالرغم انه اكد لهم انه انا عارفكم انكم ما حتفكروا شيء تاني، يعني بمعنى الكلام اللي انا قلت لكم ما حتغيروا.

يقوم بإزعاجكم، لأنه القاعد يحصل ده ما هو إلا إزعاج، فالذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان مكانته مركزه منصبه حتته. تأكدوا معي تماما إنه الواقف قدامكم عشان يزعجكم ده سيحمل الدينونة أيا من كان أيا من كان. وبعدين ينتقل رسول بولس يقول لهم تعالوا أنا عاوز أقول لكم كلام، بيتهموني بأنه أنا يعني كأنه أنا مورست فيني الختان وبيتكلم ضد الختان، فأنا عاوز أقول لكم كلام مهم جدا. فبولس في عدد 11 دي كلمة الرسول بولس هو بيقول لهم، أما أنا أيها الأخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان، يعني كأنه قاعدين يقولوا لي يعني موضوع الختان يا جماعة الرسول بولس هو مقتنع بها، لكن عاوز يعني يطلعكم أنتم منه ما عارفين ليه، لأن الرسول بولس نفسه مختون، فهو موضوع ختان ده يعني هو بيتكلم بها لأنه هو مختون. فبولس بيقول لهم طيب إذا كنت أنا بكرز بالختان فلماذا أضطهد بعض؟ طيب ليه بيضطهدوني لو أنا أصلا التهمة دي أن أنا بكرز بالختان، بس أنا دلوقتي قاعد أواجه اضطهاد واضطهاد شرس بسبب الختان، ليه بيضطهدوني؟ إذن تفتكروا عثرة الصليب قد بطلت؟ أبدا، الصليب واقف قدام النازل وقفة شديدة وما قادرين يقتنعوا بعملية الصليب كحل نهائي. يا ليت يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، كلمة صراحة يقطعون أيضا غير واضحة شديد عند كثير مفسرين، يقطعون من ماذا؟ يعني واحد قال عبارة حلوة، قال يا ريت الناس اللي بيقتنوا بعملية الختان ده يعني يتم الموضوع ويخسوا نفسهم، يعني أصلا الموضوع ده بالنسبة لهم مقلقهم، يخسوا وزن يعني عاوزين يمارسوا عملية التكريس بالكامل يخسوا نفسهم، يقطعون أيضا. المهم كثير من الأفكار في كلمة يقطعون أيضا وما قادرين نشغل نفسنا عليها بكثير، لكن لغة بيستخدمها الرسول بولس إنه الذين يقلقونكم ديل يعني ياريت يقدر يعمل أشياء أكثر من هم قاعدين يقولوه. يتحول إلى أمر مهم جدا، فإنكم إذن اللي هو الحرية لا تعني فوضى ولكن مسؤولية، لأن الناس بقى يقول الرسول بولس كأنه بيبتعد من موضوع الناموس والشريعة وقوانين الناموس والشريعة حتى يقودكم إلى حياة الفوضى. حياة الفوضى بمعنى أنكم تكونوا بعيدين من الشريعة وبعيدين من الناموس فتعيشوا زي ما أنتوا دايرين. أبدا، بيأكد الرسول بولس هنا وفي الحلقة بتاعتنا أنه الحرية لا تعني فوضى، الحرية تعني مسؤولية، الحرية المسيحية لا تعني فوضى ولكنها تعني مسؤولية. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بأنه أنا حر، واحد يقول لك أنا حر أنا حرة أخاف، هذه الكلمة مرات كثيرة تدل على إنك مستعبد مش حر، لأن الحرية المسيحية تعني مسؤولية، وبهذه المسؤولية إنك تخدم أخوانك بمحبة، أخدموا بعضكم بعضا. فتخيل لما جلس صغير تقول له تديه قوانين أعمل وما تعمل أعمل وما تعمل لأنه غير ناضج ولأنه غير مسؤول، ولكن لما يكبر وإنت بتديه الحرية فهو يتصرف بناء بهذه الحرية، يتصرف بمسؤولية ونضج كامل في حياته، وده اللي قصده. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحبه قريبك كنفسك. كل الناموس كل الشريعة موضوعة في العبارة دي، تحب قريبك كنفسك. يعني تخيل أمسكوا الناموس والشريعة المكون من 10 قوانين كلها بتجي في كلمة واحدة تحب قريبك كنفسك، خاصة الستة الأخريات يعني لا تزني لا تقتل لا تسرق. فإذا الناموس كله بتجي في العبارة دي تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك معناته تبتعد من الزنا لأنك تجرح قريبك، من السرقة لأنك بتشيل حق قريبك، من القتل لأنك بتأذي قريبك. فإذا حب قريبك كنفسك أنت تكون كده كملت وطبقت الناموس، فقط حب قريبك كنفسك، وما راح تحتاج إلى القوانين، ما راح تحتاج إلى الشريعة، ما راح تحتاج إلى الناموس، فقط لما تطبق هذه الكلمة أنك تحب قريبك كنفسك. فبقول لهم انتوا تعبانين ليه بالناموس؟
انتوا عاوزين تطبقوا

عندكم ناموس في شنو؟ لو عندكم محبة كفاية. كونوا في محبة انتوا قادرين تعيشوا المحبة وتعيشوا الناموس وتعيشوا الشريعة بشكل كامل. خلونا نسمع الترنيمة بعد هذه الكلمات الرائعة والتعليم الجميل ربنا قاعد يكلمنا بها.

0: نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة، شكرا لإلهنا الصالح. في الحلقة بتاعتنا ونحن بنتكلم، وكان موضوع مهم جدا نشير له، إنه يا جماعة الفاهمين غلط على موضوع الحرية في المسيح. الحرية أبدا عمرها ما كانت معناها فوضى، لكن الحرية بتعني مسؤولية، والله رفع درجة الحياة بتاعتنا وأعطانا حياة حرة، أطلقنا أحرار، وقال لنا أنا يعني هطلقكم من حكاية أعمل أو ما تعمل، هطلقكم من حكاية، أطلعكم من حكاية حرام أو حلال، حرام أو حلال، أطلع من الحاجة دي، أنت حر في المسيح يسوع. لكن انتبه، الحرية لا تعني فوضى، الحرية تحمل معها مسؤولية، بمعنى أنه أطلقت وسط أمور شريرة، وسط الخطية، ورفضت الخطية بإرادتك الكاملة. أفضل منه أنك ترفض الخطية لأنه في مراقبة عليك، في عيون عليك، في ناس بيعينوا لك. لما تكون براك لوحدك وتعيش الحرية المزيفة، دي هي الخطورة، دي هي المشكلة. المشكلة والموضوع ربنا عاوز يقودنا للحرية بتاعتنا، هي أنه نعيش حياة المسؤولية الكاملة في يسوع المسيح. إذن خذ الحرية في يسوع، خذ المسؤولية كاملة، أرفض الخطية بمحض إرادتك، وعيش حياة تتفق مع مشيئة الله بحرية كاملة في المسيح يسوع. شكرا لأجل وجودكم معنا في هذه الحلقة، ربنا يبارككم فعلا، وتكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقة. أترككم في رعاية الرب إلى نلتقي في الحلقة.
1: بلاك بيتل كواكيتينيا أسافور كالنانا كيرسينا بلاك بيتل غرائيتي أديري أوتان سينا كي كواكيتسي أساف بلاك بيتل كالكامي دوا كامي

0: مساء الخير، مساء البركة، صباح الخير، صباح الجمال، صباح الورد والياسمين، صباح كده مفعم بالحيوية. طبعا أنا يعني لخبطت بين ساعة سمر وبرنامج صباح بلدنا، لكن بجد كل الأوقات يا رب أتمنى أنكم تكونوا فيها بكل خير وبعافية، وأتمنى أنكم يا رب تكونوا مصحصحين كده وبكل نشاط وحيوية نعبر عما في داخلنا من غير صمت. وفي الصباح ده يعني سعيدة جدا جدا نقول يعني حباب الجية وحباب بطلة، والاستوديو طبعا نور بوجود الغالي معانا، يمكن افتقدتوه فترة طويلة، هو ما كان موجود، نقول له يعني حمد الله على السلامة، وإن شاء الله رب دوام الصحة والعافية للزميل الغالي هيثم، وكل الناس والأحباب اللي دايما بيحبوا إنه يحضروا صباحات يكون فيها هيثم، بنقول لكم تعالوا انضموا لنا واحضرونا وتابعونا. والليلة أكيد حتكون في أخبار عن الكورة بما إنه هو موجود، يعني أكيد حنتوقع حاجة زي دي، وهيثم من الناس الأصلا ما بيفوت أحداث، خاصة يكون فيها يعني فريقين يعني بالقوة وبالكبر ده. فحباب كل زول بيسمعنا وحباب صباحاتكم، وسعيدة جدا هيثم تكون معاي في الصباح ده، وأقول لك الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على السلامة ناس، والحمد لله على السلامة لكل زول يمكن في ظروف صعبة المرضية اللي يمكن تكون عصفت بين الأيام الماضية. شكرا لك وصباح الخير، وأسعد الله صباحك بكل خير، وتحية للمستمعين، تحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان، وشكرا لكل زول سأل، شكرا لكل زول كان مهتم يعرف الأخبار عن الصحة وعن الغياب. تحية طيبة لكم، ويا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية.
0: أمين يا رب. إن شاء الله يا هيثم الأسبوع كان، أنا عارفة طبعا بيكون كان فيه تعب، وإن شاء الله كان تعب ما صامت، قدرت أتعبر عن وجعك وألمك، ولحد ما في ناس يعني اهتموا بأنهم ياخدوك الدكتور وكذا، ولا بقيت ساكت يعني.
1: أسبوعين كانوا صعبين جدا بصراحة، والواحد يختبر المقولة اللي بتقول صحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، والمرض كثير مرات الناس بيقولوا سلطان، لكن المرض صعب جدا جدا، ويعني لما يكون متعدد في جسد الإنسان وفي جسم الإنسان يتعب جدا ويتألم جدا جدا، ومرات يعني أنت بتكون صامت، ومرات ممكن بتعبر عن الأنينة جواك والوجع الجواك. فالحاجة اللي عايز أقوله لما نزول أقول لك أنا متألم، أنا تعبان، أنا ما قادر، أنا ما عندي نفس، أنا ما قادر آكل، أنا حس بيه، يعني دي حاجة بقولها بكل صراحة عن تجربة، لما نزول أقول لك ما في نفس لأكل، يعني حتى الموية ما قادر يشربها، يعني دي حاجة حقيقة. وأتمنى إنه لما نزول يقول لك الحاجة دي ما تستهتر أو ما تقلل أو ما
0: يعني تستهون بيها،
1: ما تستهون بيها. مرات ممكن إحنا بنشوف الحاجة دي عادية، يعني وما لو أكلت والأكل ده عشان وكلام زي كده، فيعني ما أتمنى إنه يعني المقولة بتقول حتعدي عليك وانت حتجرب قدر شنو. المرض صعب بالذات يعني في أمراض مختلفة، فبس ربنا يدي العافية لكل الناس ويكونوا بصحة وعافية. أيام كانت صعبة لكن الحمد لله، يعني دي حاجة كويسة، يعني تنقيح كده، يعني تنظيف كده وبعض التنبيهات وبعض التحذيرات وبعض الحاجات اللي ممكن الواحد ما بيكون منتبه لها. مرات كتير احنا بننغمس، مرات كتير بنكون قاعدين وجارين ومضغوطين وما حاسين بكتير من الحاجات اللي ممكن يعني بتكون في اجسادنا، بتكون في جسمنا. مرات احنا كسودانيين يعني عندنا مشكله كبيره جدا جدا، بيكون حاسين بالوجع، بيكون حاسين بالتعب، بيكون حاسين بالألم،
0: لكن بنقول بكرة حبقى كويس.
1: ومرات بستهون بالصداع، مرات يعني ممكن استهتر بالصداع المزمن الممكن مؤشر احنا ما بنعرفه لحاجة مهمة جدا جدا، وكان بيقول لك امشي قابل دكتور، امشي افحص، امشي اكشف، مش عارف الحاجة. فبنستهون بالحاجة دي، نلقانا بنزيد على الألم أو بنزيد على المرض أو بنغذيه زيادة في حتة إنه ما بنمشي على الدكتور أو ما عندنا ثقافة إنه على طول نشوف في شنو جسمنا ولا ما كل الناس، لكن في ناس عارفة الحاجة دي.
0: يمكن هيثم يعني في الصباح ده بما انه يعني زي ما قلنا الصحة يعني تاج على رؤوس الناس اللي بتفهم قيمة الصحة فعلا يعني حقيقة، فيمكن الصباح ده قدتنا لمحور بصراحة يمكن يكون ما على البال ولا على الخاطر، وده ان ده اللي يدل علينا انه فعلا مرات ما قاعد نهتم بالصحة او المراجعة الدورية عند الطبيب. يمكن الواحد كثير من الناس ما شاء وشايل وجعه وشايل ألمه وما شاء بالمرض، يقول لك يا خزول ده ماشي بمرضه ده قريب سنتين وثلاث سنين ولا اشتكى ولا قال، واحنا بنفتكر انه ده حاجة كويسة، دي قوة ودي صلابة منه وعنده قوة تحمل، لكن احنا بصراحة محتاجين نراجع ده. ليه هو ما يتكلم؟ ليه هو ما اشتكى؟ هل انه الواحد ما يشتكي دي حاجة كويسة؟ هل كويس انه الواحد يفضل صامت من غير ما يحكي عن ألمه وعن وجعه؟ مرات الواحد يقول لك يا اخي انا بقدر ما اتكلم، ما في زول بيجيب خبري، كل ما اقول مصدع يقول لي يا اخي ده دلع منك، انت بس عايز تنوم وانت ما دار تشتغل. فالحاجة دي بتخلي الزول انه يكتم يعني الحاجة الجوا، واذا كان ألم اذا كان مرض. ويا ما ناس عاشت يعني انتقلت من الدنيا بسبب الصمت، ساكتة ما قدرت تعبر. لكن احنا الليلة يا هيثم بما انه يعني ربنا اداك الصحة والعافية وموجود قدامنا، حكيت عن تجربة ممكن تكون حقيقية في انه احنا كسودانيين، طبعا ما بنقول معظمنا لكن ما بنقول كلنا لكن بنقول معظم، انه ما قاعدين نهتم بالمراجعة، مراجعة الطبيب، ودي ممكن قاعد اخصم مننا الكثير جدا جدا. ويعني ودي رسالة واضحة في الصباح ده إنه إحنا محتاجين نتكلم، محتاجين نعبر عن وجعنا وعن ألمنا، ومحتاجين كمان أهم حاجة نحافظ على صحتنا.
1: أكيد بصراحة دي حاجة مهمة جدا، النقطة اللي أنت قلتيها. مرات إحنا بنقول إحنا أبطال، ومرات بيشجعوك على إنه يعني أنت قدرت، أنت قادر. يا زول ده مجرد صداع. يعني عندنا برضو أخطاء في الحتة دي، إنه إحنا ما بنقول للزول يا أخي أمشي للدكتور، أو يعني نضغط عليه ونجبره أو نسوقه عشان يقدر يكشف أو يعرف الحاصل شنو. فدي واحدة من الحتات الصعبة جدا جدا. إصابات ممكن تكون خطيرة جدا جدا، لكن إحنا متعودين يعني بنقول ظروف الحياة. أنا لو مشيت الدكتور وكتب لي علاجات وداني راحة، اللي بيأكل أولاد منه واللي بيرعى، في حاجات بعض مرات ممكن بتضغط على الزول. يعني دي حاجة من حتات الحياة، فعل الإيجار منه لو أنا قعدت، وفعلا ممكن يكون هو الوحيد الماسك زبامة الأمور كلها، والحمل زايد عليه زيادة بأنه هو حاسس بمرض، حاسس بوجع، أو هي حاسة أن هي عندها مرض معين، تخاف من المرض وتخاف أنك تقعد وتتعالج، لأنه مفزول حيصرف عليك، مفزول حيمد يده، مفزول حيحس بيك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فأتمنى أنه نكون إحنا بنعزر بعض في الظروف دي، بنعزر بعض لما زول يغيب أو زول يكون ما في. دي واحدة من الحاجات المهمة. تعالوا يعني ما نقول الحتة اللي ممكن تكون صعبة اللي دائما بنسند بها بعضنا في الظروف اللي ممكن ما تكون كويسة، لكن نخلي الحتة بتاعت إنه لابد نقابل دكتور، لابد نكون عندنا يعني القناعة بتاعت إنه الصحة غالية جدا جدا. مرات ممكن القروش دي ما بتجيب لك الصحة حقيقة، ممكن تكون قاعدة عندك لكن لا تسوي شيء،
0: تشتري
1: ممكن توديك الدكتور تعالجك، لكن المرض بقدر القروش اللي عندك ما يعالجك. دي مشكلة كبيرة لو إذا اتفاقم المرض أو بقى لحتة صعبة. المهم إنه الصحة مهمة جدا جدا. يعني الواحد مرة بتجربة لسنين طويلة، لكن أنا أحس إنه ربنا أداني فرصة إنه استجم شوية، أقعد شوية، أفكر شوية في كثير من الحاجات اللي ممكن تكون ما كنت أفكر أو ما كنت مشغول بها أو ما مهتم بها. فتحية لكل زول حقيقة كان بيهتم وبيسأل، ونتمنى الصحة والعافية لكل الناس.
0: يا سلام، إن شاء الله رب دوام الصحة والعافية وحمد لله على السلامة مرة تانية. ويمكن يعني فقرة جات بنفسها كده في إنه وإحنا محتاجين بجد في كل صباح نأخذ جرعات أو روشتات صحية في إنه كيف نقدر نمشي يومنا ونحافظ على صحتنا. إذن أعزائي المستمعين وأحبابنا في كل مكان، حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب كل الناس الموجودين معانا على الصفحة، كيف صباحاتكم؟ إن شاء الله رب الخير وبالعافية. يعني فرصة لكم إنكم تصبحوا وتكتبوا وتعبروا وتشاركوا كمان في موضوع اليوم، بنتكلم عن الصمت يعني التعبان. أمثلة كثيرة أو عبارات عن الصمت يا هيثم ممكن تتقال، خاصة إحنا كسودانيين معروفين بالأمثال الكثيرة والعبارات والأقوال اللي بتكون بتتقال طبعا على حسب الحدث والموقف. وكثير عن الصمت الناس اتكلمت، يعني اللي يقول لك في القلب بيفضل في القلب، والوجع ما بيعرفه إلا سيده. وكمان مثلا يعني وده بيخلينا أكتر حاجة نعرف إنه في يعني ناس كتيرة بتقود معارك يومية يمكن تكون ما ظهر للناس التانية، لكن كل يوم وكل مثلا دقيقة وكل ثانية هي عايشة معركة جواها، لكن ما بتظهر للناس ده، بالعكس ممكن تكتمه جواها وبتظهر عكسي ما تبطن، وده هو التعب اللي ممكن يكون صامت جوانا. هل مريت بموقف زي كده؟ أو شفت ناس قدامك هم فعلا مرين بمواقف زي كده، عايشين بتعب وبألم وبوجع لكن صامتين؟ اعتبرته قوة ولا اعتبرته قوة يعني تحمل زيادة من اللزوم، ولا اعتبرت إنه الزول ده ممكن يكون مستهتر؟ يعني فيها شنو لو عبر، فيها شنو لو قال؟ كتير إحنا ممكن نقعد ونتكلم عن الزول يعني عبارات مرات ممكن تكون صعبة بالنسبة له ويسمعها، والوحيد اللي بيقدر يعبر لنا عن وجعه أو إنه هو صامت ليه أو يبرر لنا صمته ده هو ذاته نفس الشخص اللي الصامت. فإحنا ما حنقدر نعرف الجواك ما لم تتكلم وتقول، لكن أكيد برضو بعد ده بيكون في عوامل كثيرة خلت آدم أو حواء دي تسكت وتتحمل. فإحنا يا هيثم يعني برغم الأمثلة ورغم الأقوال والعبارات الكثيرة اللي بتتقال، وخاصة إذا قعدنا مع كبارنا حبوباتنا وجدودنا حيتكلموا لك كثير عن الصمت، يقول لك البيوت دي ماشي بالسكات، ده دلال على شنو؟ على إنه في وجع كتير إحنا شايلينه، لكن عشان نحافظ على العلاقات ونحافظ على الناس.
1: أكيد إناس كلام اللي أنت قلتيه عين العقل، ولكن مرات ممكن يكون برضو صعب لو إحنا فهمناه غلط، لو إحنا ما أدركناه بطريقة صحيحة أو يعني ما فهمونا له بيكون مؤلم بالنسبة لنا. ومرات كتيرة بتحس إنه في ناس دفعت تمن غالي زي ما انت قلت في بداية المشوار، انه هي صامتة بكثير من الوجع، بكثير من الحزن، بكثير من الألم الجواها. فالصمت قاتل، الصمت زي ما بقوله لغة، وممكن يكون مليان مشاعر، تفكير، تعب، خوف، او حتى راحة. يعني في ناس ماخذ اللغة دي في الظروف الصعبة. فحقيقة يعني مرات كثيرة بتحس الحاجة دي مؤشر خطير جدا، أو ممكن يكون يعني مساحة كويسة لك على إنك أنت تأخذ راحتك، يعني تشوف مدى اهتمام الناس أو تفكير الناس معاك في الظروف الصعبة. حلقة ممكن تكون مهمة جدا جدا لكثير من الناس في الصباح، في مشوارنا الصباحي، إنه تعبر معنا أو تتحرك معنا أو تشاركنا الموضوع. وسؤال بسيط جدا جدا، ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ رأيك شنو في سؤال الحلقة؟ شنو اللي انت بتقدر تشاركنا بيه في هذا الصباح؟ ليه الناس بقت صامتة الأيام دي؟ ليه ما بتتكلم؟ ليه ما بتحكي بجواها؟ ليه يعني ما بتحس زي زمان؟ ليه بقت في تكتلات ومجموعات معينة الزول بيتكلم فيها؟ فحندعيكم نقول لك تعال معانا في الحلقة دي، اكتب، عبر. وممكن تكون انت من الناس الصامتين، ممكن تكوني من الناس الصامتة ودي لغتك الجديدة وده قرارك من اول السنة، انه يا اخي انا تاني ما ادري اتكلم، هكون صامت. والحاجة دي يعني مش على انفراد او مش يكون يعني في اطار معين، لكن حتى داخل بيوتنا الصغيرة يعني حتى داخل الحتات المغلقة جدا جدا مرات زوج وزوجة بياخذوا اللغة دي. مرات ممكن الناس الأبناء في البيت يعني واحد يقفل نفسه جوا وما قدر يتكلم مع أي زول في البيت. النتيجة شنو؟ السبب شنو؟ ما بزول بيعبر، ما بزول بيهتم، ما بزول بيسأل. وممكن تكون فعلا الحاجة دي نتيجة تراكمات كثيرة جدا جدا حصلت معه. إذن في الصباح ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ تعال زي ما دائما متعود، وتعالي دائما زي ما أنت متعودة أنك تتحركي معنا في كل صباح وفي حلقات متنوعة. زي موضوع مبارح، موضوع مبارح كان شيق، هو تكميل لموضوع الليلة، أو موضوع مبارح موضوع الليلة مكمل لحلقة أمس. ويمكن يعني دي واحدة من الحاجات المهمة إن إحنا نعالج نقاط مهمة معاكم في الموضوع. إذن في مساحة إنه نقرأ الرسائل، في مساحة إنه نشوف الناس كتبت شنو. ولكن رجع لك المايك ونشوف عايزة ترجعينا لوين أو شاركينا بشنو، عشان كده بعد كده نشوف النقاط ونشوف مشاركات المستمعين.
0: شكرا يا هيثم، وشكرا لكل الأحباب الموجودين معانا على يعني راديو سمر في صباح بلدنا. ودائما يعني المساحة بنتركها للمستمعين وللمتابعين اللي دائما بتحفونا بالمشاركات الجميلة والتفاعل الأجمل والرائع جدا في كل موضوع ممكن يطرح على منصة راديو سمر. وزي ما قلت يا هيثم، شاكرين جدا جدا ساردس وترنيم مبارح يعني تكلموا في موضوع مهم. وكمان يعني زي ما قلت اهتمامة الموضوع الليلة بنتكلم فيه عشان نشوف هل الصمت ده ممكن برضو يكون واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق عمرنا وتسلب راحتنا. عايزين نشوف رأيك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الصباح. ما عايزين نكون صامتين لكن نكون دايما معبرين. إذن نرحب بكل زول انضم لنا وبكل زول شاركنا بتعليق، بكل زول صبح علينا بيقول صباح الخير مسجون في الغربة، الله يوفقك يا رب العالمين. أهلا يا مسجون جون في الغربة، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية وحبابك وحباب وجودك وطلتك. أبوك ألور بتقول هاي، أهلا ومرحب بك يا أبوك، صباح الخير عليك، إن شاء الله أصبحت بخير وبصحة وبعافية. كمان عندنا العريس هيثم توني توني عبد السلام بيقول صباح النور والنعمة، ألف سلام عليك يا أستاذ هيثم وحمد الله على السلامة. أهلا مرحب بك يا صديقنا الغالي توني، يعني بنبارك لك للمرة المليون ولسه حنستمر نبارك يا توني. وتحياتنا كمان للمدام مهاجر، وربنا يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله.
1: توني ألف مبروك، صراحة الواحد متأسف ما يتوفق إنه يكون معاك في الفرح لأسباب يعني حاصلة معاهم، لكن ألف ألف مبروك لكم، وأتمنى بيت سعيد ربنا يقوده بالنعمة ويحفظه. وكمان أيام مباركة، تحية لزوجة ست البيت الجديدة هاجر، إنه ربنا يوفقها إن شاء الله، وإنتوا الاثنين يعني تأسسوا بيت مبارك محمي باسم يسوع.
0: أمين. وكمان معنا صديقنا إيمانويل جون بيقول صباح البركة، حمد لله على السلامة يا حبيبنا، الناس بتسلم عليك هيثم وبتحمد لك السلامة. طبعا كلنا مبسوطين إنه هيثم قدر الليلة يطلع معانا، وكمان يطل على كل زول كان بيسأل على صحته وعلى حاله أحواله. بيسلم عليك إيمانويل.
1: إيمانويل شكرا لك وتحية طيبة، ومبسوط جدا كمان إنك مهتم وطليت علينا من الصباح بمشاركتك، شكرا لك.
0: عندنا صديقنا فضل تاور بقول يا هلا بأسرة راديو سمر وبكل المستمعين والمتابعين لبرنامج صباح بلدنا، تحية خاصة لإيناس وهيثم، وألف حمد لله على السلامة يا أستاذ هيثم.
1: عزيزي الغالي أخوي المهتم دائما في تواصل مستمر دائما فضل، شكرا شكرا لك جدا جدا لاهتمامك والسؤال، ويعني ما بتقصر حقيقة. ويعني كان واحد مبسوط إنك ما غبت ومتواصل وكل يوم يعني شايف مشاركتك وتفاعلاتك معانا في الحلقة
0: برغم اختلاف التوقيت، يعني هو من المتابعين الحريصين يكونوا موجودين معانا. بيقول كمان نورت الميكروفون من جديد، والشكر موصول لكم جميعا على يعني الروح الطيبة والكلمات المليانة إنسانية. موضوعكم اليوم عن التعب الصامت، موضوع بيلمس وجع حقيقي جوا كل سوداني وسودانية في الظروف الصعبة دي، ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ الصمت ده ما دايما معناه راحة، بالعكس أحيانا بيكون أصدق تعبير عن التعب في رأيي. الأسباب بتتلخص في تجاوز حدود الوصف، أحيانا الوجع بيبقى أكبر من الكلمات، لما الموقف يكون فوق الاحتمال اللسان بيعجز عن التعبير فبيختار الإنسان الصمت كملجأ. استنزاف الطاقة، يقول الكلام ومشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة اليومين اليومية عشان لقمة العيش والأمان، فما بيفضل حيل للنقاش. صحي كلامك يا فضل، بجد الناس جارية، وزي ما قال هيثم قبل تلقى يعني الأبو برغم تعبه برغم مرضه لكن جاري. ليه؟ لأنه لقمة العيش لو هو وقف أكيد في حاجات كثيرة حتقيف، ولو هو رقد بحس إنه الدنيا دي كلها خلاص وقفت، فبرغم التعب برغم المرض تلقاه معافر وجاري عشان لقمة العيش، خاصة في الظروف الصعبة اللي بنمر بها نحن كسودانيين.
1: أنا بتفق معه في النقطة اللي قالها، استنزاف الطاقة، الكلام مشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة. دي نقطة حقيقية ونقطة يعني حساسة جدا جدا. ضيف عليها انه الحاجة المهمة على انه ما بقى في زول بقادر انه يسمع، لان الموضوع ما بقى محتمل، وكون انه كل يوم زول داري يحكي لك داري تسمعه وكلام شكاوي وحكايات وكلام زي كده، ما بقينا مستعدين، أو قليل من الناس على إنه
0: أو ما فاضيين. يعني زمان بنقول كل أذن ساغية، هسه خلص أنجز قول سريع. أنا
1: هو كله بيقى سريع، يعني عصر السرعة، يعني أنجز قول الكلام اللي عندك، لخص.
0: أيوة.
1: يعني ما ترغي كثير، يعني حتى إنه تعال نتقابل نقعد أسمعك أعرف شنو، لا ما بيقى في وقت. يعني حتى ده بيكون عنده كم برنامج في اليوم، كم حاجة في اليوم، هو مرات كثيرة ما بكون عنده فراغ وكده عشان يسمع أولاده، ما عنده زمن عشان ذاته يقعد مع أولاده.
0: نعم.
1: ما عنده زمن ذاته عشان يقعد مع زوجته، نتيجة كمية التراكمات الموجودة من الحاجات والبرامج والحاجات الكثيرة، لقمة العيش بقت مرة. فيعني عشان أنا أديك وقتي، عشان أنا أديك زمني والكلام زي كده بقى صعب. فدي حقيقة يا فضل، لقمة العيش والأمان، فما في حيل من السماع المستمر. وما بقول كل الناس، لكن في ناس بتسمع، في ناس مستعدة أنها تسمع، في مساحة، في ناس مقسمة وقتها، لكن في ناس تانين معلش للأسف الكثير، يعني فرتق الأسر، ضياع الأولاد، شتت الأولاد نتيجة إنه ضغوطات الحياة. يعني أبوي ما قاعد يسمعني، مشغول 24 ساعة، ممكن يكون شغال شغلين أو ثلاثة عشان يوفر لنا، يقدر يساعدنا في البيت، يقدر يدفع لنا، يقدر يأجر لنا، ما بيعبر، ما بيتكلم. أبوي ذاته صامت، أبوي بقى ذاته هو يعني زول صامت، بس بيجي بيرجع بيطلع مرق، أكل شرب نام، قام الصباح صمت رهيب جدا جدا داخل البيت. ممكن تكون الأم هي شايلة كل حاجة، فهي اللي بتسمع، لكن كثرة المشاكل والضغوطات اللي عليها ما بقى في حيل، ما بقى فيها حيل إنه شنو
0: تسمع كثير. يا هيثم بصراحة النقطة دي مهمة جدا جدا، وأنا بشكر فضل عليها، بأنه يعني يمكن ضغط الحياة بقى صعب، وزي ما أنت وصفت حال يعني أغلب الأسر أنه الصمت الحاصل فيها بسبب الضغوطات دي. الأب مشغول بقى زي عبارة عن ريبوت داخل ومارق وما عنده زمن، والعيال محتاجين، وهم ممكن يكونوا ما فاهمين يعني بيحصل ده كله عشان شنو، وهم من حقهم يكون في زول قاعد ويسمعهم مشاكلهم العادية الطبيعية بتاعت المدرسة، سن المراهقة، يعني يتلاقى مع منو صديقه، منو صاحبه، منو يمكن بعض الانفلات وبعض يعني ذاته حتى الانحراف بيحصل لأولادنا نتيجة لأنه نحن صامتين، ما قادرين نتكلم معهم، ما قادرين نديهم مساحة إنهم يعبروا عن مشاكلهم. وهم حيتعلموا من وين حتى هيثم؟ لو نحن ما قعدنا اتونسنا معاهم، اتبادلنا الحديث، ويعني حتى الاسلوب بتاع الحوار ذاته، لو انا ما قعدت مع العيال العيال هم ما حيقدروا يعرفوا انهم يخاطبوا الاخرين او يكون في اصلا يعني في اسس بتاعت خطابه, في اسس بتاعت حوار مع الاخر, كيف انك تحل مشاكلك, حيجوا من وين. دائما الاطفال او الشباب اللي حصلوا يعني سن كده كبيره شويه مراهقه وداخلين على سن الشباب, فبتلقى انهم فاقدين للعنصر ده, ما لاقينه في البيت, ودائما بيفتشوا عن الحلول. المرات اللي بتكون صعبة بتقع على راسنا احنا كلنا في البيت من أصدقائهم ومن أصحابهم, لأنه ممكن يكونوا فاضيين لبعض. عندي مشكلة يا أخي, ما في زول بيسمعني في البيت, مشكلتك شنو, واحد اثنين ثلاثة, ياخدي حلها هين وسهل, أعمل واحد اثنين ثلاثة. وممكن يكون حل صعب جدا جدا, حل بدل ما يكون حل يجلب الكثير من الإشكاليات وكثير من المشاكل اللي ممكن تقع على رأس الأسرة. فإحنا محتاجين ننتبه لهذا. الصمت ممكن يكون صعب جدا جدا, وكمان عواقب ممكن تكون وخيمة خاصة على الأسر. محتاجين نقعد مع أطفالنا, محتاجين نقعد مع أولادنا. الونسة بتخليهم يعرفوا يعبروا عن ما في داخلهم. حتى لو أنت يعني, أنا بعذر فعلا زي ما قال هيثم, لقمة العيش مرة, بنضطر مرات نشتغل دوامين عشان ما نقدر نكفي. الأم من شدة التعب هي ذاتها خلاص ما قادرة تسمع, ما لقي زول يشيل معاها. فبالذات لو مرات احنا يعني في أطفال صغار أعمار متفاوتة, ما قادرة أهتم بمنو ولا بمنو, وهي ذات عايزة تشتكي وما قادرة, يعني كل محتاج أنه يفضفض وما لاقي مساحة. فدي محتاج أنه الناس تقعد وتشوف لها حل يا هيثم, لأنه إحنا ما دايرين بعدين نوصل لمراحل أنه الصمت يكون عم البيت كله, من الأب من الأم وحتى من الأبناء, ونفتش على من يسمعنا من الخارج.
1: أكيد أنا أتفق معك, وأكيد المستمعين اللي بيتابعونا واللي بيسمعونا أكيد عندهم رأي في الموضوع وعندهم أكيد إضافات جميلة جدا جدا. في رسالة من وليد محمد فضل حامد بيقول له كل صباح وأنتم سعداء انقياء بقلوب بيضاء وجوه مشرقة مبتسمة, وأنتم آمنين مطمئنين والفرح يعم حياتكم والعافية تملأ أجسادكم. شكرا لك يا أستاذ وليد, وتحية طيبة لك.
0: كمان حسن ود مخير بيقول صباح العوافي حبابك يا ود مخير, إن شاء الله أنت بخير وبعافية. وياسر أبو عمار بيقول صباح النور والسرور, أهلا بك يا صديقنا ياسر وتحية طيبة, وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. حسن ميخائيل بيقول صباح, صبحكم الله بالخير, كلامك ربنا يخليك. شكرا يا صديقنا حسن, وسعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا.
1: ريري بتقول صباح الخير, مبسوطة جدا أكون معاكم في هذا اللقاء الجميل, وإحنا كمان مبسوطين وحنكون مبسوطين أكتر إذا أنت شاركتينا وضفت لنا رأيك ليه الناس بقت صامتة وما بقت تتكلم. ننتظر أراءكم, ننتظر مشاركتكم. إبراهيم كمان بيقول صباح الخير والسعادة تمام, لكن يعني إحنا تمام دي شنو دارين تكميلة للموضوع يا إبراهيم وإيمانويل, كمان إسماعيل وحسن ميكائيل, كل الناس دي إحنا دار نسمع أراءكم. ليه إحنا ما بقينا نتكلم؟ ليه ما بقى في مساحة الزول يحكي؟ في وجع, في ألم, في ظروف, هل في أسباب؟ شنو بيخلي الناس الأيام دي ما تفضفض؟ هل ما في زول بيسمعنا, ولا الناس تعبت من سمعنا, ولا أصلا يعني شنو الموضوع؟ يعني ليه بنموت بالجوانا؟ ليه كتير بتسمع يعني الزول ده من الكتمان ومن الحملة اللي عليه وما قادر يعبر, أو يعني كاتم في حاجة مؤلمة وما قادر يعبر؟ وهل الصمت يعني علاج؟ هل الصمت بيضر لما أنت تكون صامت وتكتم جواك وما تتكلم؟ الحاجة دي بتضر بصحتك؟ ويعني هل مفيدة برضو أنك أنت يعني ما تحكي ما تتكلم؟ ف يا تسبب بيخليك انك تصمت, وشنو اللي خلانا الايام دي احنا ما قادرين او ما قاعدين نتكلم مع بعض؟ مسجون في الغربه. شكرا, تحيه طيبه. واكيد تاني في رسائل من المستمعين. وائل فاروق, في رساله من وائل فاروق بيقول صباح الخير عليكم, تحيه لاسره راديو سمر. بالنسبه لموضوع الصمت, حبيت أضيف إنه الصمت في بعض العلاقات مؤشرا على انتهاء الشغف أو نضج الشخص في تعامل مع الخلافات. نقطتين مهمات، نقطتين في غاية الأهمية، مؤشر على انتهاء الشغف يعني حاجة صعبة جدا طبعا. جدا وخطيرة جدا جدا على إنه صحيح يعني ما بقى في شغف إنه نحكي نتونس نعبر عن بعض نغرم حاسيسنا مشاعرنا الجميلة. ليه بقى الموضوع ده صعب كده؟ وممكن يكون برضو النقطة الحساسة، النقطة الإضافية المهمة على إنه في نضوج حصل، يعني إحنا كبرنا في الحتة بتاعت إنه نقدر نقول ونقدر نعبر عن الحاجة جوانا.
0: كمان في عندنا صديقنا صديقتنا ساندي، ساندي سويت، صباح الخير يا ساندي، بيقول صباح الورد هيثم وإيناس، حمد لله على السلامة يا هيثم، ومشتاقين كتير صراحة. يا ساندي يا غالية، أنا كمان سعيدة جدا بطلتك ووجودك معنا في صباح بلدنا، طمنين عليك وعن أحوالك، وين أنت وين أراضيك، وبجد فعلا مشتاقين افتقدناك كتير جدا يا ساندي. ساندي بسلم عليك.
1: ساندي يعني دي مفاجأة حقيقة أنك أنت بتطلي علينا الليلة في صباح بلدنا، وغيبة يعني غيبة طويلة جدا جدا ساندي، وبعد فترة يمكن تكون طويلة جدا يعني أخيرا بنشوفك، ومبسوطين بطلتك بصراحة، ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. في رسالة من فيبي، صباح الخير عليك يا فيبي، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بتقول صباح الخير أستاذ إيناس أستاذ هيثم منورين الحلقة، تحياتي. أنا بشوف الصمت وسيلة دفاعية تعبير عن الإرهاق والخيبة، الضغط النفسي الشديد بيخلينا نصمت. وبتقول كمان وسيلة الانسحاب من بعض العلاقات، الصمت مرات بيقول صمت كحكمة لتجنب الدخول في
0: جدالات
1: مختلفة. يعني هي أضافت 4 نقاط مهمة جدا جدا، شكرا يا فيبي، ودائما إضافاتي قاعدة تكون جميلة، دائما فيها الكثير جدا جدا. فنقيف عندها شوية ولا نطلع فاصل، ولا نقيف عند النقطة دي ونطلع فاصل؟
0: تمام. أنا بس كنت عايزة أضيف لرسالة فيبي، أول حاجة يا فيبي صباح الخير عليك، وسعيدين بالمشاركة الجميلة دي، وفعلا نقاط أنا بتفق فيها يعني تماما معاك، إنه الصمت وسيلة دفاعية للتعبير عن الإرهاق والخيبة والضغط النفسي بخلينا نصمت. أكيد يا هيثم، وزي ما بنقول مرات، زي ما الرسالة القبلية أنا ممكن أربطها برسالة فيبي، بإنه إحنا يعني غياب الشغف وعدم ممكن أضيف عليه وعدم الثقة برضو بيخلينا ممكن نكون صامتين، ويمكن مواقف كثيرة بتخلينا يعني نصمت من الآخر، ودي يمكن تكون مرات إحنا بناخده كعقاب، مثلا نقول لك يا خزول ده عشان يعرف أنا من أنا تاني بسكت منه ما بتكلم معه نهائيا لحد ما أنا أشوفه وداري وصل لشنه. يمكن يكون دي على حسب ما أنت بتشوف إذا وزنه صحيحة ولا لا، لكن بما إنه انفقد فيها الثقة والشغف في إنه أنا زول دائما أنا كل صباح بصحى بتونس معاه وبتكلم معاه بتونس معاه وبحكي له عن يومي عن مشاكلي، إذا غاب ده معناته أعرف إنه في نقطة أو في يعني محور أساسي ورئيسي انفقد اللي هو الثقة، فده بيخلي الزول أساسا خلاص إنه تاني ما يكون عنده أي شيء، وده بتكون خيبة بتاعت أمل كبيرة جدا جدا. وده كان موضوع برضه طرح ما بين رشيدة والزميلة إنجي، تكلموا في الموضوع ده لو أنتم متذكرين في اليومين اللي فاتوا، ويعني كان عبروا بقدر شنو إنه يعني لما تتضرب من زول ممكن يكون قريب بالنسبة لي.

0: تكون بسبب مشاكل تانية سرسرة ونقل الأقاويل ممكن برضو يكون صعب. وده برجعني في النقطة بتاعت انعدام الثقة. فكون أنا فقدت فيك الثقة لأنه أنت زول سرسار زول بتنقل الكلام, يعني الحاجة اللي كانت بيناتنا أنت ممكن تكون طلعتها للملأ ودي حاجة ما كانت ممكن تكون متوقعة. وده بخليه مثلا أنه أنا أكون صامت, أفقدت الشغف في أنه أنا أتعامل معك, ويمكن يكون وسيلة للدفاع عن مشاعري وأحاسيسي عشان أنا ما كفاية الخيبة أو الخزلان اللي أنا يعني جاني منك. فإذا هو بقى من النوع الصعب اللي ممكن ما يفهم ده, فدي دي حاجة صعبة جدا جدا. ممكن يكون زي ما إحنا بنقول عنه ضربني وبكى وصبقني واشتكى فلان ده ما بيتكلم معاي وأنا ما عارف عملت له شنو, لا أنت عارف عملت شنو. فما نكون من النوع ده, خلونا نعرف إنه وين سبب الخلاف, وين حصلت المشكلة, وين ليه نتفقد الشغف وانعدمت الثقة.
1: ممكن يكون اتفق معك في نقطة, لكن في نقطة مهمة جدا جدا لابد أنه أنا أتكلم. فمرات أنا بستخدم الصمت لحتة بتاعت عقاب أو حتة بتاعت تنبيه, لكن ممكن أصدم نفسي وأصدم الطرف الآخر. ودي حتة حساسة جدا جدا. فمرات بنفتكر يعني في ناس بتحس آي, في ناس بتكون عارفة إنك أنت مر بشنو, لكن طول ما أنت ساكت, طول ما أنت ما واجهت, طول ما أنت ما تكلمت, ممكن تكون صعبة جدا جدا. ففي 10 سنين وفي ممكن تكون صداقة عميقة جدا جدا. ومرات ممكن الحاجة دي ما تكون مقصودة. دائما في أصدقاء يعني الحاجة دي بتحصل مرات نادرة وما بتكون يعني معتادة, لكن لما تحصل فجأة معناه في شيء غلط. لكن اللي بيضيف عليها الألم والوجع إنك أنت صامت, إنك أنت سكتت, إنك أنت ما دار تتكلم. يعني بارح كنا نتكلم في موضوع يعني مهم جدا جدا, يعني واحد من الأصدقاء بيقول أنا داير هم يحسوا بي. لا, ما بفضل حيحس بك.
0: أيوة,
1: أنا حق ده حق من حقوقي أن أتكلم به. فمرات كثيرة ممكن أكون موجود في حتة زول عارف, ومرات ممكن في ناس ما عارفة إنك أنت يا أخي محتاج للحاجة دي. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا,
0: وممكن تفقدك كتير يا هيثم. يعني
1: تضيع حقوقك. ليه تضيع حقوقك؟ مرات ممكن يكون حق من حقوقك انك تتكلم, لكن في ناس في الحتة دي بتصدم نفسها.
0: يقول لك هو ما عارف دي, هو حيعرف كيف لو انك انت ما تكلمت وما عبرت. فدي الحاجة احنا قلناها, غياب التعبير ممكن يكون مشكلة. وإحنا يعني كسودانيين ما قاعدين نهتم بداء كتير. أنا اللي إحنا دايما بنضرب مثل بروحنا لأنه ما لقينا فرص منا نحن وصغار بإننا إحنا نعبر. يمكن الجيل الجاي ده يكون لقى فرص أكتر مع التربية الحديثة, لكن نحن في الأجيال الخلاص عدت دي صعب. يقول لك أكتر جملة أنت ممكن ترد بها لزول, يقول لك هو عارف عمل شنو, هو عارف يتصرف كده ليه, هو عارف أنا أساسا عايز أقول شنو. طيب إذا ما عارف المشكلة كده حتتحلى ولا حتزيد؟
1: ودي حاجة احنا محتاجين ننتبه لها جدا جدا. مرات كثيرة يعني حتى في علاقات الزوجية, العلاقات العاطفية, فمرات بننتظر انه يقول الزوج ده يعني هو يحس به. لا, مرات يعني في تبادل, مرات في خطوة بتكمل الثانية منك ومني. مرات دي لما تغيب أو لما ما تتفهم صح بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. فالعلاقات مرات ممكن تكون محتاجة أن الزول يتكلم يعبر. مرات أنت محتاج أنك تعمل الخطوة. فالإنسان هو مشاعره ويحسسه كل شيء, لكن مرات ممكن يعني لغة لأنك أنت ليه ما تبتدي, ليه أنت ما تقول, ليه أنت ما تعبر. ومرات ممكن يكون فعلا الزول ده بيقول الحقيقة لكن إحنا ما قادرين نفهم هو داير يقول شنو. في رسائل كثيرة جدا وإحنا بناخد رسائل, لو ما قرينا رسالتك إحنا حنرجع عليها لأنه حابين إنه ما نكرر رسائل كثيرة, لكن نقرأ ونغطي لأنه كمان مربوطين بنقاط مهمة ومربوطين بإن إحنا نوصل الفكرة في الحلقة. مصطفى اللمين, يعني مصطفى اللمين له غيبة زمن طويل جدا جدا يا ود اللمين, حقيقة مشتاقين وزمن طويل جدا جدا وليك غيبة, فإن شاء الله تكون بخير يعني, وأكيد جايتك الليلة بتأكد إنك أنت بصحة وبعافية. بيقول

0: السكوت في مواقف معينة يعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. لما تكون ساكت في مواقف معينة ده بيعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. الصمت الواعي هو علامة حكمة وقوة. خدتوا خطين تحت الصمت الواعي، في صمت واعي وفي صمت ما واعي
1: طبعا،
0: فهو علامة حكمة وقوة ويستخدم كأداة للتعبير حينما تكون الكلمات عاجزة أو بلا فائدة، فمرات بتكتفي بأنك أنت تسكت، أو مرات ممكن تزعل من نفسك حقيقة تقول يا ريت لو كنت سكت، يا ريت لو ما كنت اتكلمت كنت صمتت، لأنه كلماتي ما عندها أي فائدة، ما عندها أي معنى. ودي حاجة من الحاجات ممكن تكون فعلا ناس كثيرة بتحتاج إنه ترجع للنقطة اللي قال فيها صديقنا مصطفى، الصمت الواعي علامة بتاعت حكمة وقوة. مرات يعني في أبهات، مرات في مدراء، مرات في ناس شخصيتهم قوية جدا جدا، صمته بس ما بيتكلم.
1: نعم.
0: بيجيف كده اللغة بتوصل لكل زول.
1: نعم.
0: يعني في ناس عندهم يعني أستاذ في المدرسة أو مدير لما يمرق هو ما بيتكلم،
1: بكون عارفين هو عايز يقول شنو،
0: عارفين ده يقول شنو. ولما تلقى فيه أستاذ يعني زمان ده أيامنا، أيام يعني أيام الجميلة، في مدير بيجي داخل الحصة وفي أستاذ بيجي داخل الحصة ما بيقول حاجة، لكن الفصل بيكون فاهم هو عامل شنو.
1: أيوه.
0: ومرات في سؤال بس أبو في البيت بيسأل سؤال، ومرات ممكن ما يسأل، لكن تلقى شنو الكلام كله شنو طلع.
1: نعم.
0: مرات الولد الحكيم، الولد اللي بيعرف انه اخطأ، امه لما تجي ما بتتكلم، براك بتقول جوا بطنك، لكن الزمن ده تغير. نعم. وفي الكثير جدا جدا
1: كده. هيثم انا معك بالذات مع الزول اللي كتب الرساله، انا ما متذكر اسمه منه، لكن بتفق
0: مصطفى اللمين.
1: مصطفى بتفق معك في نقطه الصمت الواعي. الصمت الواعي يعني ممكن يكون اختيار مني انا بفهم او لي، يعني عايز اوصل مثلا رساله معينه، بسكت عشان اسمع كلامك واهدأ وأفكر في اللي أنت بتقوله، بعد كده أنا ممكن أرد. أو ممكن برضو مرات يكون يعني أنا عايزة أتجنب أنه أنا ما أجرحك، ما يعني النقطة الغضب يعني عندي يكون لدرجة أنه أنا لو فتحت خشمي وقلت حاجة ممكن تسبب مشكلة كبيرة جدا جدا. فمرات إحنا بنختار الصمت الواعي على حسب الموقف أو المناسبة اللي ممكن يعني بتحتاج للصمت الواعي ده. وأنا من أختار إنه أكون صامت أكيد عشان أستجمع أفكاري، وكمان أقدر أشوف حلول مناسبة عشان لما أنا أقدر أرد أقدر أديك فعلا كلام ممكن يكون مناسب ويكون جميل جدا جدا بكل هدوء وبكل أريحية. فأنا بأيد موضوع الصمت الواعي.
0: أكيد. عندنا رسائل كثيرة وإنتوا بتتابعونا. نذكركم المستمعين الكرام، لو في أي سؤال، لو في أي استفسار، ولو في أي إضافة ممكن تتواصل معنا على الرقم 0535976355539. ودائما على الواتساب إحنا مستعدين، وعندنا فريق لو أنت سألت مجموعة رائعة جدا جدا ممكن يعني ترد عليك. وكمان بنذكرك إذا فاتتك الحلقة دي ممكن تسمعها على الساوند كلاود، ومرحب بك وبكل الناس اللي ممكن تبحث وبتفتش علينا في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا متاحين، موجودين على انستغرام بنفس الاسم، موجودين على التيك توك بنفس الاسم، برضو مساحة كبيرة جدا جدا انك تسمعنا وتتابع بعض الحلقات على اليوتيوب. بالمناسبة اليوتيوب بتاعنا شغال، يعني الناس ممكن ترجع في مواضيع شيقة جدا.
1: نعم.
0: تسمع يعني في حلقات ساوند كلاود مختصر، يعني فيه ملخص للحلقة بدون حاجات كثيرة جدا جدا، ممكن تسمع حاجة سريعة، تسمع الكلام المضمون لو انت يعني بتحب السرعة. فأكيد دايما على الفيسبوك احنا موجودين، وبنذكر كل الناس انك انت ممكن تسمعنا على ساتلايت. فالناس ممكن كمان توضح الحتة بتاع ساتلايت، انه لكل الناس الموجودة في البيوت، يعني ممكن تسمعنا صوت، يعني المفاجأة إنك تسمعنا صوت وكمان تسمعنا إحنا راديو، ممكن تسمعنا على الابليكيشن.
1: نعم.
0: يعني كل الناس ممكن تسمعنا على الراديو هسه، ممكن يعني لو الباقة بتاعت النت تحميل للصورة والفيديو تقيل عليك ممكن تسمعنا على الابليكيشن، تسمعنا على الراديو، ممكن تكون موجود في البيت وتسمعنا على الساتلايت برضو. الكلام ده ممكن يكون برضو
1: يعني ممكن بس أضيف إنه ممكن تنزل قناتنا على الساتلايت باسم راديو سمر سودان والتردد 11354. الاستقطاب طبعا رأسي فيرتيكال، وكمان ممكن برضو إذا عندك أي يعني رسالة، عندك أي استفسار، عندك أي سؤال حول موضوع معين ممكن تراسلنا على رقم الواتساب. طبعا هيثم حافظ الرقم وأنا لسه عايز بقول هيثم ممكن تقول الرقم 0035. طيب 0035-7976-5635. وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني مشاركاتكم عبر الواتساب، والناس اللي كان بتسمعنا على الابليكيشن ما تنسوا تتابعوا برنامجنا على راديو سمر ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. ودي الدخلة الجبلة يعني أنا افتكرتها بتلاقى مع ناس ساعة سمر، فيعني بجد حنسعد جدا جدا. وساعة سمر بنقضيها في مواضيع مختلفة، إذا عايز تسمع ترانيم روحية، عايز تسمع أي مواضيع بنناقشها في حوشنا الكبير، بنقول لك حبابك وحباب طلتك.
0: إذن الأعزاء المستمعين، للناس اللي بتسمع دائما برنامج الفور والرتية، دائما ممكن تسمعنا من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 وتشاركنا بريحية شديدة. إذا أنت بتتكلم اللغة دي بطلاقة ممكن تسمع المواضيع، ودي حاجة جميلة جدا جدا. إذن صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. إذن مواضيع مختلفة، مواضيع متنوعة، ودائما أنتوا معنا. دعوة لكم نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم في موضوع الحلقة.
2: لأنك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
0: إذن نحن نسحنا المستمعين الكرام، عدنا بعد الفاصل، وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا والبتابعنا، وتحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان. دايما راديو سمر لكل السودانيين، دايما ما تنسوا أنهم تشاركونا بتفاعلاتكم، تشاركونا بأراءكم ومقترحاتكم بأسئلتكم ومواضيعكم المهمة. عندنا مساحة كبيرة لك، عندنا مساحة كبيرة لك، إذا في أي طرح لأي فكرة لأي موضوع لأي رأي لأي إضافة مرحب بك. ودي المساحة اللي إحنا دائما بنديها لكل المستمعين. أنت واحد من هذه الأسرة، واحد من الناس اللي بتضيف إضافة كبيرة جدا للشارع السوداني ولكل إنسان صامت ما بيعرف أو ما قادر يعبر ويتكلم. إذن أهلا بكم في صباح بلدنا. عدنا إناس، ويمكن الموضوع شيق، الموضوع فيه رسائل كثيرة، نتمنى إنه كل رسالة إحنا نقراها وكل نقطة إحنا نقولها وإنت تضيف لنا، وكمان ما نفوت رسالة من رسائلك، لأنه إحنا طالعين عشانك، إحنا موجودين عشانك، وإنت كمان موجود عشان تضيف حاجة مهمة جدا جدا.
1: أكيد هيثم، خلينا نأمن على إنه مرات الصمت ممكن يكون حكمة وما يعني وما هروب، أو مرات ممكن يكون هروب من مواجهة معينة، ولكن خلينا ناخده بمنطق الصمت الواعي. إذا أنت اخترت أنك تكون صامت في بعض المواقف، لكن كمان يعني حابة يعني أنوه بأنه الصمت الواعي إذا زاد عن حده ممكن كمان يسبب مشكلة، يسبب بعد زيادة، ممكن يسبب جفاف، خاصة إذا استخدم وسط يعني المتزوجين، فده بسبب جفاف عاطفي وممكن يكون بعاد ويقلل المودة زي ما المتزوجين عارفين الحاجة دي، فمحتاجين إحنا في اللحظة دي نتقرب أكتر، وإذا في مشكلة الناس تحل بالحوار وبالكلام، ودي أظن دي الأرضية المشتركة اللي بتكون بين الاثنين، إن الناس كيف تقعد وتتحاور وتطرح الموضوع على الطاولة والناس تقعد تتكلم فيه وتشوف الحلول شنو. إذا اخترت أنك تكون صامت، أصمت بوعي وقت محدد وما يطول بزيادة عشان ما يسبب برضو مشاكل تانية. وحتى كمان الأصدقاء، بين الأصدقاء برضو إذا اخترت أنك تكون صامت خليه برضو فترة تكون قصيرة وكل واحد يتفهم وضع التاني، إذا هو اختار أنه يصمت يديه مساحة للصمت، لكن إذا طال الصمت حنحاول أنه نقرب أوجه الشبه بين الاثنين، ويعني نخليهم كيف أنهم يعني يتنازلوا عن المشكلة، والناس الحياة بتمشي يعني ما حتقيف لمجرد إنه في خلاف، لكن محبتهم القوية وصداقتهم أصلا ما تروح عشان في إشكال، والصمت كان برضو واحدة من المسببات الطويلة اللي ممكن تكون حاجز بينه وبين الآخر. رجعنا لمشاركات الأصدقاء هيثم وكثير من الأحباب الموجودين معانا. رماز أم عدم بتقول ده إحساس كتير مننا بيمر به، خصوصا بعد كل الظروف الحياة، التعب الصامت زي الكوباية المليانة من برة شكلها ثابت بس من جوا خلاص هتدلك. التعب الصامت ده مش أنا ضعيف، ده دليل على مش إنك ضعيف، ده دليل على إنك قوي، لكن برضو مش لازم تكون قوي طول الوقت، من حقك تقول إنه أنا تعبان لأنه حتى الحديد بيصدق لو شال فوق طاقته. صح جدا يا رماز، يعني محتاجين نعبر، عشان كده احنا تكلمنا بإنه حتى وصلت حد التعب محتاج إنك تتكلم أنا تعبان، ما عيب ولا غلط، كل زول بيتعب، كل زول عنده مرحلة معينة بتاع التحمل، لكن ما إنه أنا صامت ودي الجبال النقطة اللي أنا قلتها بمعنى أنا قوي، عشان ما يقول الزول ده خلاص تعب والزول ده خلاص فتر والزول ده ما متحمل. عارف مرات يعني في قصة كانت صعبة حصلت أيامات النزوح والناس بتمشي تقعد مع الأسر، والأسر البيت بيكون مكدس، ولما خلاص يعني الواحد يحصل درجة سيد البيت طبعا أو ست البيت درجة بتاعت إنه ما قادر يتحمل الصرف مثلا إقامة الناس الموجودين معاه في البيت، بيحصل يعني نوع من الصمت كده، فحصلت مشاكل كتيرة شديد في الفترة دي، إنه فلان ده ساكت مننا ما بيجي بتونس معانا، معناته ما دايرنا، تعب مننا، إحنا نمشي وين، فحصلت مشاكل بين الأسر حتى بين أقرب الناس، إنه يعني حقيقة الناس بانت وحقيقة الناس ظهرت، فبقت يعني بوستات على الفيسبوك وبقى حديث يعني في الواقع، وسبب مشاكل وحتى مرات مقاطعة، إنه فلان مشى لعلام مع أسرته وقعدوا معاه أسبوعين ثلاثة ما يتحملهم، ف بيجي سيد البيت بيجي خاشي ما بيقعد يتونس معاهم، ما بيقعد يديم كلمتين، بيجي وشه يعني بقينا نحن نعبر عن تعب الزول قبل ما هو يقول لنا، فيقول لك يعني من وشه كده ده جوابك فيك عنوانه، هو اصلا ما دايرنا، انا فتحت خشمي قلت لك انا ما دايرك، يمكن انا تعبان و ساكت لانه انا اذا تكلمت مثلا تكلمت قلت انا ما قادر على الصرف، هل دي حاجه ممكن تبسطكم وحاجه ممكن تسعدكم؟ لا طبعا، بالعكس يا داب ممكن تحصل مشكلة بزيادة، ما قدر يصرف علينا، احنا زماننا ما كنا كويسين، ما كنا شايلينهم، ما كنا بنصرف عليهم، فيعني بجد الصمت ده مرات احنا كمان برضو نقدر، وزول بصمت بزيادة قلنا برضو دي ممكن تكون مشكلة كبيرة، فمحتاجين انا التعبان اعبر اقول انا تعبان في مشكلة معينة مواجهاني.
0: ودي الحقيقة يا ناس، لانه ظروف الناس مختلفة، يعني حتى الناس شخصيات مختلفة، في أمزجة كثيرة جدا جدا من البشر، ومرات ممكن الحاجة تتقلب بسبب أوضاع معينة مختلفة حياتية بيمر بها الزول، والتعبيرات بتاعت الوجه ممكن تتقري أو تتفهم بصورة مغلوطة جدا جدا، فما تسرع للحكم، ما تسرع دائما أنك تمشي لحتة صعبة جدا وتقول كلام ممكن ما في حق الزول يعني، أو ممكن ما يكون مناسب، وده ما وقته لأنك أنت ما جوا الزول وأنت ما في داخله، فدي حتة حساسة جدا جدا. فليه ما نعذر، ليه ما يعني ندي مساحة بتاعت الصمت ده أو الهدوء يتفهم، أو حتى إنه يعني الزول ده يقدر يوريك الحاصل شنو. لكن إحنا سريعين في الحكم، يعني دائما سباقين على إنه ندين على طول، إحنا دارين نقول الحاجة الحسب إحنا حاسين بها. فمرات لما نجي في نهاية الأمر نفهم الموضوع نبتدي نفتش في الأعذار.
1: أيوة.
0: نفتش بعد كده إنه يا أخي
1: معليش ونعتذر،
0: دي مشكلة.
1: نعم.
0: عشان كده الصمت الواعي ده مهم. فيعني في ناس يعني حتى اللغة بتاعت الفهم، يعني اللغة بتاعت تبادل الحاسيس دي مهمة جدا جدا، لأنه يعني ما كل حاجة يعني زول بيقوله، ما كل شيء بيحس به، ما كل زول بيقول أو تعبير معين بيكون في شكله بيكون هي الحقيقة. في رسالة قبل شوية من صديق أو من واحد من الأصدقاء المتابعين نفسي إنه ما يزعل، لأنه إحنا يا أبو منتصر البيجاوي بيقول اللي بيسمع كلامكم يقول ترد على أي سؤال، لكن إذا سألت لا نجد أي رد. هي المشكلة إنك أنت ما سألت، يعني أنت ما سألت. وبعدين إحنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، عندنا فريق مهتم بكل تفصيلة لكل كلمة بتتقال. يعني إحنا لو ما قرينا رسالتك على الهواء مباشرة في رسالة بتترد عليها، عندنا فريق تيم مكتمل هو قادر على إنه يرد عليك، يعني أو حتى يتجاوب معك لآخر نفس لآخر لحظة. وإحنا بنعرف كل حاجة. أنا بقول يا أبو منتصر ما تزعل، إحنا ما ملمين بكل شيء، ومرات في أسئلة ما يعني ما بتتجاوب مباشرة على الهواء، في أسئلة بتتدرس. ودائما يعني الحتة دي لابد إحنا نكون عندنا لا مساحة. فأتمنى يا أبو منتصر إنه الحاجة دي ما تزعلك، لأن أصلا إحنا ما شايفين سؤال أو ما شايفين حاجة أنت طرحتها أو نقطة يعني أنت يعني إحنا ما قريناها. فإحنا مكملين معاكم ومتواصلين معاكم في الحلقة. شكرا يا رماز. وفي رسالة يناس من عز الدين آدم سليمان بيقول صباح الخير للمستمعين ومتابعين راديو سمر، وهلا صباح للأستاذ هيثم والأستاذة ناس. عواطف بتقول نهاركم سعيد، نهاركم صحة وعافية. وكمان بتسأل يا ناس أو بتقول برنامج رائع على إذاعة سمر، حضور أنيق ومحتوى يلامس القلوب بروح جميل وكلمات تدخل بكل دفء. الصمت العقابي هل حل؟ في صمت عقابي يا أصدقاء مستمعين، يعني دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا، لكن حيوصل لوين؟ فأنت حتعاقبه أو أنت حتعاقبيه، يعني هل بعد كده حتكون في نتيجة؟ في نتائج أي ممكن، لكن بعد كده هل أنت مستعد بعد ما أنت صمتت، بعد ما أنت سكتي أو يعني خليته أنه يخط يعني 100 حاجة في راسه مع الصمت اللي أنت مستخدمه أو مع الصمت اللي أنت مستخدمه، لكن ماذا بعد؟ شنو حيحصل؟ هل أنت مستعد بعد كده تجي تجاوب على كل سؤال؟ ما هو أنا الوقت ده كان يعني صمت ونتيجة ممكن حاجات أخطاء، نتيجة فهم غلط، نتيجة أنه أنا ما كنت عارف الحاجة دي حصلت ليه. فدايما أنا لما أستخدم أي أسلوب أستخدم أي طريقة أكون مستعد بعد كده شنو أجي أجاوب، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني أنا عاقبتك وأنا صامد، أنا بعيد كل البعد، الزول ده بيعني لك شنو؟ الزول دي بتعني لك شنو؟ لما أنت سكتت كده وما دار تتكلم، أو حتى أنت شايف الغلط اللي هو يرتكبه، أو أنت شايف التصرف اللي هو عمله وأنت داير هو يفهم من خلال الصمت بتاعي أو من خلال البعد بتاعي، من خلال إنه أنا ما قادر أتكلم أي حاجة. لكن المشكلة السؤال مهم، أنت حتصمد لمتين؟
1: ما دي المشكلة. يمكن الصمت العقابي يا هيثم برضو من أسبابه مثلا تراكمات الأخطاء اللي بتجي، مثلا برضو فقدان العاطفة، يعني أنا خلاص، وزي ما قال واحد من أصدقائنا الشغف. وكمان ممكن يكون سوء الفهم الكثير، يعني دائما بيحصل بينه وبينك سوء فهم في نقاط كثيرة. لكن أنا هنا بشوف الصمت العقابي الزول المارس الحتة دي يمكن يكون هو في موقع بتاع سيطرة، هو المسيطر. يعني أنا المسيطر على الوضع ده، والصمت ده أنا أخذته عشان أنا أدبك وأخليك تحس بأنك أنت غلطان علي. يعني تحس لما تحس بالذنب، يعني ودائما الزول الطرف الثاني هو فعلا كل مرة بيكون في حتة بتاع التساؤل، أنا عملت لك شنو؟ وما خلاص يا أخي الموضوع ده طول. هو اللي بيمشي دائما بفتش عن الحلول، فالطرف الثاني بيحس بأنه هو النافش ريش وهو أنه هو المسيطر. وما عارف أنه الصمت العقابي ده ممكن يكون يراكم لمشاكل ممكن ويفاقم ممكن تكون أكبر من كده جدا. لكن أنا بحس أنه الطرف القوي هو اللي بيمشي بيسأل دائما يا أخي الحاصل شنو؟ أنا غلطت لك في شنو؟ يعني إذا الموضوع مثلا حصل قبل فترة زعلك يا أخي معلش أنا متأسف على الحصل ده. فلكن إذا أنت بتمارس الصمت العقابي وفاكر نفسك في العلاقة دي أنت المسيطر، يمكن الحاجة تقع على راسك وتكون نتائجها ما حلوة.
0: ما هي طبعا يعني أنا حأصمت لكن لمتين، إذا أنا مستعد بعد كده أجي أجاوب أو أواجهك وأقعد معك، ده شيء جميل جدا جدا.
1: أيوة.
0: لكن تخيل أنت استخدمت الصمت العقابي ده على الزول ده وفقدته، وهو ذاته خلاص رفض إنه يتكلم معك تاني، رفض إنه يتجاوب معك، ودي ممكن تكون نتيجة صعبة جدا جدا. البروف برنابة صباح الخير عليك، تحية طيبة. في رسالة كمان من أستاذ برنابة، زمن طويل يا أستاذ، بيقول صباح الخير أدي سمر والمبدعين هيثم وإناس، مع إننا نحتاج إلى الصمت لكن الكلام والحوار هي الوسيلة الوحيدة لفهم الآخر والأشياء من حولنا. الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين. الصمت أيضا راحة للذهن، أعرف متى تصمت ومتى تتكلم. وشكرا لكم. هو أضاف كم نقطة مهمة جدا جدا، وصراحة في ناس نفضوا زي ما بنقول أو لغة اليوم المستخدمة، وناس مطنشين وناس ما شغالين بالموضوع، في ناس بس بيكونوا حضور من غير أي عبارة من غير أي كلمة من غير أي شيء. ونقطة عجبتني، قال الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين.
1: نعم.
0: ودي نقطة مهمة، هو لخصها في نهاية الفكر لهاية الموضوع. 200 أعرف إنك 200 تتكلم وأعرف 200 إنك تسكت، ولو أنت حكيم في دي يا بختك. يعني لو أنت ما بتتسرع إنك دايما تتكلم وتزعل من الجملة اللي قلتها أو الرد السريع اللي أنت رديت به، ده أنت في نعمة حقيقة.
1: نعم.
0: ودي حاجة جميلة، شكرا لك برنابة، وتحية لو في إضافة برضه.
1: صباح الخير البروف، وسعيدين جدا بوجودك وبالإضافة الجميلة دي. عارف مرات طبعا البروف بحكم انه هو يعني زول بتاع تنمية وكده، فيعني بيكون عارف انماط يعني الناس، منو اللي هو بيتكلم منو اللي بيصمت وفيها توقت، فعشان كده اختار وقال يعني انه الصمت له وقته وكمان الكلام له وكمان وقته. بتعرف 200 تصمت و200 تتكلم. حتى في ناس هيثم يعني يقول لك يا أخي الزول ده ما يسكت شدة، ما يعني هو كلامه كتير، عايزينه 200 يصمت عشان هو ذاته يرتاح ويريح الناس شوية. والغريب إنه إحنا مجتمعنا بنحب الزول الصامت، يقول لك يا سلام الزول ده سكيتي بيسكت، كلامه يا ده بيقول لك كلمتين ثلاثة، هل دي دي دي دي حاجة كويسة؟ الزول ما بيقدر يعبر، ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن يكون يعني كويس وفي نفس الوقت ممكن يكون بيخصم برضو منه كتير.
0: مش يخصم منه كتير. احنا قاعدين مرات يا اخوانا قاعدين صراحة ناكل حق الناس. معلش اقول ببساطه، ناكل حق الناس. يعني زول ما بيتكلم احنا بنكون مرتاحين،
1: اكلت حقه.
0: ودي حاجه ما كويسه على فكره، لانه يا اخي زول ده من حقه اني اعبر. ليه احنا مو فرحانين انه هو ما يتكلم؟ وليه احنا ما دارين انه هو يتكلم؟ يعني احنا بنشجع حتى الزول يستمر هو صامت.
1: أيوة.
0: ليه
1: يا اخي؟ يقول لك خلي اسكت، خلي ساكت يا اخي.
0: هل احنا بنخاف من كلامه؟ هل احنا عارفين انه لو قال الكلام يكون كلام حقيقي؟ فمرات احنا بنخاف من الناس زي دي، نقول اخر الزول ده يصمت وما يتكلم ومرات ممكن يكون بناخد حق الناس. فدي حاجة صعبة جدا جدا. ليه ليه ليه ما بنخلي الناس تعبر؟ وليه دائما احنا بنخلي او نشجع الصمت في الحاجة الغلط. دي نقطة ممكن تكون حساسة جدا جدا. مرات احنا دارين أولادنا يكونوا صامتين رغم انه يكونوا شايفين وعرفوا وشاهدوا شاهد عيان للحاجة اللي حصلت لكن لا. وزي النقطة اللي حكاها محمد موسى بتاعت الودة اللي دايما بيتكلم دايما أي حاجة يشوفها يا أبوي دايما يا ولد يا أبوي هو ده ماله تذكر أيوه. النقطة دي لكن هو ماله
1: أيوه.
0: فيا ولد ما تسكت لكن الزول عنده شحنة يعني عنده حاجة عنده سؤال يعني زي ما بنقول مرات إحنا بنقوله بالسوداني في كلام ماكلني كلام ماكلني أنا داير أقوله لكن مرات يعني هل الكلام ده مفيد هل الكلام ده كويس ولا ما كويس. المسيح مرة استخدم اللغة دي في موقف ودائما يعني إحنا بنذكره إنه المواقف المهمة جدا على إنه تنبهنا في صمت بيخليك تراجع نفسك
1: أيوه.
0: وده بيخليك إنك شنو ما تتسرع إنك شنو تدين أو تحكم على الزول. فمرات إحنا سريعين ومرات ممكن يعني حتى الرجال نكون مجتمع ذكوري ونصدم الأنثى ومرات ممكن يكون لخيرنا. والحتة دي مرات إنه يا ريت لو ما كنت اتكلمت وديلك يتمنوا جابوا المرأة في ذات الفعل لما جابوها قدام المسيح هم ما عارفين إنه كان عنده العلم المسبق بكل شيء وجايين كمان يقول له يا أخ موسى جايين يتكلم عن الشريعة جايين يتكلم عن شنو فده ما وقته كده. انت عاين أول حاجة زي ما قال الحاجة في عينك وبعد ذاك الخشب اللي انت شايفه في عين أخوك دي تلقضل في عينك ده خلي الخشب اللي في عينك دي انت شايفها. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فلما يكون في يعني مساحة بتاع الصمت والناس ما تستعجل لأنه كلامك ده بيكلفك ثمن غالي جدا جدا.
1: نعم.
0: وممكن تشهد شهادة زور وإنت يعني في غنى عنها. ممكن تطلق كلمة تدمر وتبوظ القعدة. مرات ممكن تكون قاعدة جميلة وناس حلوة وناس بتتكلم بس تفتح خشمك تبوظ أي حاجة.
1: صمت دهرا
0: ياخد الدنيا يعني أنت ذاتك أنت ذاتك تكون مخلوع من الجملة اللي أنت قلتها.
1: نعم.
0: مرات تكونوا مع أصحاب عبارة ما بتتقال كلمة ما بتتقال أو سر ما فزو كان داير يقول
1: يقول لك أخير كان تكون صامت
0: أخير تكون كنت تكون صامت
1: أخير كان تكون ساكت.
0: لما المسيح قال لهم من منكم منو منكم بلا خطية منو فليرجمها أول بحجر.
1: نعم.
0: هم زادوا صمتوا. القصة إنه استخدموا الصمت من غير ما يفتحوا خشمهم ورجعوا للأوكار بتاعتهم. فما تستعجل ودائما الوعي ده مهم جدا جدا في الموضوع.
1: أكيد يا هيثم عشان كده خلينا نقول تاني إنه الصمت الواعي بيبني جسور للتواصل يعني بيفتح نوافذ بيفتح أبواب وبيمهد طرق كثيرة وبيوري إنه أنا مستعد يعني أنا أبدأ معاك من أول وجديد ونبني علاقة جميلة وتكون جديدة خالية من أي الشوائب. ليه؟ لأنه بالكلام وبالتواصل ممكن إزالت كل الشوائب اللي كانت ممكن تكون موجودة في العلاقة دي. أما الصمت العقابي ممكن يكون برضو بيهدم جسور التواصل اللي كانت بنى الجسر الجميل اللي كانت بنى. الصمت العقابي الغير واعدة ممكن برضو يهدم الجسور السمحة دي والعلاقة الطيبة الجميلة اللي كانت بينك وبين الشخص الآخر. وكمان تجاهل المشاعر يا هيثم برضو ممكن يزيد ويعمق الألم والوجع بزيادة. لكن بقدر ما نحن قدرنا نعبر عن الحاجة دي ممكن يخفف و يعني يخليه محتمل. يعني أنا بوصل لك إنه أنا تعبان منك أنا زعلان منك في نقطة معينة. ويا حالات الناس اللي بتستخدم الأسلوب ده في التواصل يعني جميل جدا جدا.
0: في رسالة وفي هو سؤال يعني نفسنا كان السؤال ده يوضح علينا صديقنا والاستكانة. قلت طيب سؤال يا أستاذة أنا لما أصمت كده ما قادر أصبر نهائي السبب شنو؟ ويمكن يكون حتى يعني الفكرة بتاعتك أو ما وضحت لنا أو ما وصلت لنا بحسب يعني الحاجة اللي انت دار تقولها. لكن يعني في موقف معين أو في يعني حدث يعني أو يعني شنو الموضوع بالضبط. يعني مرات بنحتاج إنه الزول يوضح أكتر عشان إحنا نقدر نجاوب. فمرات ممكن نجاوب ما حسب ما أنت داير أو ما حسب أنت فاهم الفكرة.
1: أو إحنا ما بنفهم. هو قال سؤال شنو؟
0: لما أنا أصمد كده ما قادر أصبر نهائي. السبب شنو؟
1: يمكن الصمت.
0: أنا لما أصمد كده ما قادر أصبر نهائي. السبب شنو؟
1: أنا بصراحة برضو زيك ما قدرت أفهم السؤال. إذا في زول معانا ممكن يعني يوضح، أو هو أصلاً إذا أنت بتسمعنا مواصل معانا ممكن توضح السؤال أكتر، لأنه الصمت يفرق من الصبر. أنت قلت إذا عايز أصمت كده وما قادر وما أصبر نهائي.
0: لا، أنا لما أصمت كده يعني لما يكون صامت كده وما قادر أصبر نهائي السبب شنو؟
1: أنا بصراحة ما أعرف، لكن أنت إذا موجود ممكن برضو توضح لنا السؤال أكثر.
0: لكن الناس ممكن يعني مرات في ناس لو أنا فهمت صح فكرته، الحاجة بتكون موجودة جواه وحقيقة ممكن يكون هو عارفة. فمرات في أحداث ما فيها شهود كتار أو ما في زول شاف الحاجة دي إلا هو، ومرات ممكن يكون زول على طول ما بيعرف يسكت، يعني ما بعرف أصبر نهائيا، دائما أنا بتكلم يعني ما بعرف أسكت، ما بعرف أصمت
1: على يعني موقف معين.
0: على المهم
1: اللي حصل
0: هو يعني حداس على طول يعني أيوة. بيتكلم ما قادر يصمت على طول، يعني السبب شنو؟ فدي مشكلة في حد ذاته، إنه أنت ما قادر تضبط نفسك، ما قادر يعني يعني تمسك لسانك من الكلام حتى لو صح حتى لو غلط، لكن دائما النتائج بتاعت شنو. ففي ناس كده، في ناس ما بتعرف غير انه تقول الحدث، تقول الكلام، دائما تواجه. وفي ناس فدي مشكلة في حد ذاته.
1: طيب احنا ممكن نواصل رسالة أصدقاء. عندنا برضو رسالة من صديقنا نوار حامد بيقول بعد النظر عن ظروفنا وهمومنا ومشاكلنا، الحمد لله ألف مرة على كل يوم بيعد علينا ونحن بكامل عافيتنا. يا سلام، ربنا يديم العافية يا صديقنا نوار، ودائما تكون يا رب بخير وبعافية وسعيدين بوجودك معنا. سيد عبد ربه، حبابك يا أستاذ سيد، وسعيدين جدا بطلتك بوجودك معنا. يمكن الصمت التعبان يكون عنوان لرواية يا أستاذ سيد، وبما أنك كاتب ويعني أكيد إصدارات كثيرة، ومحتاجين كمان تحدثنا أكثر عن موضوع أو تشاركنا في موضوع الصمت التعبان. فضل كاتشو برجع بقلوب كثيرة. وكمان كومي جنقول بيقول أهلا وصباحكم خير، وجدت أن الصمت أفضل بالنسبة لي، عشان لما أحكي وأفضفض بحكي كل شيء، ولكن اتضح أن كل ما أحكيه بلقاه في لسان زول تاني، أو كل ما أجي أتونس مع نفس الشخص الفضفضت له بيعيرني بالكلام اللي قلت له، وبكون في غاية التوتر والشعور بعدم الثقة بأشخاص آخرين.
0: دي الحقيقة، دي واحدة من الحاجات الحقيقية جدا اليوم اللي بتخلينا إحنا صامتين. يعني إحنا بقينا نخاف من بعض، وبقينا عندنا يعني مجموعات جروبات ضيقة جدا جدا، الناس ما بقت يعني قادرة تمسك الأسرار، ودي مشكلة. يعني واحدة من الحاجات اللي بتخوف، الأسباب بتخوف الناس الليلة، إنه هي صامتة لأنه يعني جملة بس قالها تلقاها اتنشرت، تلقاها يعني وصلت أسرع من البريد.
1: أيوة.
0: وأسرع من البرق، ودي مشكلة حساسة جدا جدا، إنه إحنا أخواننا ما بقينا مصدر ثقة للآخرين ولا مصدر أمان للآخرين، لأنه المشاكل الأسرية، المشاكل مهما كان هي شنو، ما بقت في أمان بالنسبة للآخرين، ما بقت في مأمن على إنه هي ما تتسمع، لأنه ممكن توصل بصور يعني بطرق بوسائل أو بإضافات كثيرة جدا جدا. أنت عندك حق، بقينا إحنا مخيفين لأنه إحنا ما قادرين نسكت، ما قادرين نكون أمناء نقدر نكون صادقين، بنسمع وبنقعد وبنشيل كل الكلام اللي احنا سمعناه واللي احنا شفناه في بيت الزول ده، في علاقة الزول ده، وحتى في أسراره دي، ونمشي بيها للملأ وبنزيعها، وممكن تتكتب، وممكن لحتة حساسة تتونس بيها ويضربوا بيها مثل في حتات انت في غنى عنها. فإحنا بقينا مشكلة كبيرة لبعضنا
1: يا هيثم. بجد النقطة دي يمكن احنا نكون اتكلمنا فيها، لكن انا حاسة بشعورك جدا جدا يا يعني كومي، وما انت بس ممكن تمر بمشكلة زي دي، يمكن الثرثرة ونقل الاقاويل ونشرها يعني حاجة صعبة جدا جدا، وده فعلا بخلي ناس كثيرة تصمت. يعني انت زول ممكن تثق فيه وتجي باسم الصداقة والخوة انك عايز تفضفض وتتكلم عن جرحك وعن ألمك وعن مشاكلك، وفجأة تيجي تمشي تلقى الكلام ده في حتة تانية. طبعا دي حاجة صعبة، شعور سيء، يعني إحباط ويعني استياء وكثير من المشاعر اللي ممكن يعني تحس بها. فبتحس انه ده كان أقرب زول بالنسبة لك، بعد كده أنا تاني أمشي لمنه. إذا أنا بجي بتكلم معاك وبلقى الكلام أنت وديته لزول تاني، والأكعب من كده لما أنا أجي يعني فضفض لك تاني بتعيرني بالكلام اللي أصلا أنا كنت قلته لك. فأنا زول زي ده حل شنو؟ زول زي ده بس أنا ممكن أتجنبه تماما، لأنه ده أنا تاني ما بحس أنه ده مثلا ممكن يكون صديق أو خايف علي أو خايف على مصلحتي. بالعكس ده زول ممكن بياخد مني أكثر مما أنه يديني. هل أنت حسيت أنه الزول أنت بتقعد معه وده ممكن يديك في وقت من الأوقات حلول لمشكلة معينة مثلا حصلت لك، بتقدر تأخذ منه المفيد يعني بعد الفضفضة دي؟ يعني بجد من عدم الثقة غالبا ما كثير يا هيثم بيجي في مواقف بتكون صعبة زي كده.
0: أكيد، ودي مشكلة كبيرة. عندنا رسالة من جمال ويلسون بيقول صباح الخير للثنائي الجميل، بعد غيبة طويلة مع بعض، الحمد لله على السلامة يا هيثم. وبيقول إن شاء الله وصول الأرسنال لنهاية كأس أبطال أوروبا كان سبب في تعافيك بسرعة، لكم حلقة جميلة يليق بكم. شكرا يا جمال وتحية طيبة، وصراحة الواحد مبسوط يعني، بدأ الفرحة يمكن تكون فرحتين، وننتظر الفرحة الثالثة إن شاء الله في القريب العاجل. وهني كل مشجعي برشلونة 29 من الدوري الإسباني، وأرسنال بعد آخر بطولة 2006 يعود من بعيد، ونتمنى كل التوفيق له في الدوري، نتمنى أيضا في الأبطال إنه يتوفق.
1: يا سلام يا جمال، حبابك وحباب طلتك سعيدين جدا بوجودك معنا في الصباح ده، ويعني كنا مستنين تعليق منك وتورينا يعني كيف الصمت التعبان بيكون، خاصة انت زول في الغربة بتحس انك انت مرات صامت وما عارف انك انت صامت ليه. ما كتبت لنا يا جمال. كمان عندنا صديقتنا على الواتساب، رسالة على الواتساب، يا سلام. ودي الحاجة احنا كنا بنتمناها، الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن او على الساتلايت، ما في طريقة اللي تكتبوا لنا على الواتساب. واسعدني جدا برسالة صديقتنا عواطف علي الخزين. حبابك يا صديقتنا عواطف، واسعدين جدا جدا بوجودك معانا. هي تشتغل في راديو البنات حلقات لتوعية الأسرة والأطفال كل جمعة، مدربة معتمدة، وعندها صفحة على الفيسبوك باسم عواطف. بتقول أحيانا أصمت ولكن الصمت يتعبني، فألجأ لشخص أتحدث معه فذلك يريحني. يا سلام يا عواطف، ودي كل الحاجات اللي احنا ممكن بنعمل. يعني بجد مرات بنحصل حد يعني خلاص ما في طريقة إلا أن أنا عايز أتكلم، فبفتش على زول فعلا أتكلم معه لأنه ده ممكن يريحني جدا جدا. شكرا يا عواطف لي يعني مشاركتك ولوجودك معانا، وسعيدين جدا جدا بيعني طلتك.
0: عندنا رسالة من كوندا بيقول الصمت ممكن يكون نوع من النضوج، لأنه بعض الناس ربما تشتكي لهم وهم لا يعرفون اهتمام بحديثك والألم الذي نمر به وبماذا نشعر، لأنه المثل بيقول المريض بيعرف مكان بيوجعه. يا سلام عليك يا كوندا. وفاطمة أكيد رسالتها كمان وصلت. فاطمة حامد بتقول تحياتي للأسرة الجميلة، دمتم ودائما ودائما برنامجكم الشيق المفيد للمجتمع السوداني. الرشيد شكرا لك، وكمان تحية لياسر أبو تيمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة أستاذ إيناس، وتحية تحياتي للجميع أسرة راديو سمر. شكرا لك، أتمنى إنه ما تكون في رسالة احنا
1: في كثير
0: منها.
1: من الرسائل برضو في رسالة من صديقنا بيشاي، حبابك يا بيشاي صباح الخير عليك، بيقول بيجينا نشوف ناس كتير ساكتة مش عشان ما عندها كلام، بس عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم. أنا طبعا هي بالمصر بحاول اختصرها يعني اترجم بالسوداني، عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم، وجربت تشرح وتحاسبت غلط، جربت تشرح أيوة أو اتفهمت ممكن نقول غلط، وجربت تفضفض فبقت حمل على غيرها. في ناس بقت تضحك عادي وتنزل وتشتغل وترد على الكل، لكن جواها ألف حاجة مكتوبة: تعب، خزلان، ضغط، خوف من الجاي. الصمت ساعة ما راحة، الصمت ساعات ما راحة، الصمت ساعات بيكون آخر مرحلة قبل الانفجار. عشان كده مش كل واحد ساكت بيبقى بخير، الكلمة الحلوة بقت فرق، والسؤال الحقيقي بقى نادر، ويمكن زول كان محتاج بس واحد يسمعه من غير حكم. واحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يا سلام يا صديقنا بيشاي، شكرا. أنا طبعا قاعد أحاول كل مرة أترجم الرسالة بتاعتك للسوداني، وبنسعد جدا جدا بوجودك معانا. وفعلا يعني الآية ذكرتها يعني مهمة شديد إننا نفهم ده، أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وبيقول كمان إنه مرات إحنا بنحاول نفضفض لكن ما بنلقى زول يسمعنا، أو بنحاول نشوف بقول إنه الصمت ما مرات راحة لكن ممكن يكون مرحلة من الانفجار. عشان كده ما كل زول ساكت بيبقى يعني هو بخير.
0: شكرا بشوي، وثلاثة دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة، بالذات للناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن على الراديو، والناس اللي بتسمعنا على ساتلايت. في رسالة من جوجو إبراهيم بتقول: صباح الخير راديو سمر، المبدعين أستاذ هيثم وأستاذ إيناس، حقيقة موضوع الحلقة جميل وهادف جدا، وأنا مستمتع جدا بالحلقة، ربنا يبارككم. شكرا. وبتقول: في رأيي الصمت أنواع، منها الكويس منها البيهدم وبيمرض الشخص. الشيء المهم أنه نعرف متى نصمت ومتى نتكلم، وأيضا إن لا نتسرع ونحكم على الناس لأننا لا نعلم بنوعية صمتهم. حقيقة يا صديقتنا جوجو الكلام اللي أنت قلتيه عين العقل.
1: كمان في صديقنا فضل برسل رسالة اعتذار لرشيدة وإنجي، وفيها يعني كلمات جميلة، بس كمان أنا عجبني يعني يا فضل بجد اعتذارك وصل لأسرة البرنامج ولرشيدة ولإنجي، وكمان عجبني جدا اهتمام الأخ جمال ويلسون بيدا، بقول أخي العزيز خلينا يعني الرد بتاعنا يكون على لسان أستاذ جمال، بقول أخي العزيز قرأت حديثك بتمعن ووجدته يحاكي الواقع بكل صدق، أتفق معك جملة وتفصيلا، وأشكرك لأنك كنت صوتا للعقل والحقيقة في هذا الموضوع الشيخ. فخور جدا بوجود عقول نيرة تفكر بهذا الرقي، دمت ودام عطاؤك. شكرا يا صديقنا جمال، وشكرا يا صديقنا فضل، يعني بجد بعتذر دائما هو كبير، وانت ما قلت حاجة غلط، كان طرحي ممكن اختلاف الآراء ممكن مرات يسبب مشكلة في التواصل، لكن فعلا يعني بأكد لك انه ممكن توجه الراديو ما يكون هو بحسب الموضوع اللي انت طرحته، لكن اعتذارك مقبول.
0: عايز اقول فضل حاجة مهمة جدا، واكيد دي واحدة من النقاط المهمة بين الإخوة دايما، والشخص القوي والشخص اللي دايما عنده الشجاعة على انه يعتذر دي حاجة مهمة جدا، وهو بيقدم حاجة لتوضيح يعني، وإحنا يعني مبسوطين جدا. يمكن أنا يعني يدوب بفهم في الحاصل من خلال الرسالة، ولكن مشكور. إحنا أسرة واحدة، إحنا عيلة واحدة، وأكيد هدفنا واحد، السودان الكبير، لأنه كيف نوصل لمع بعض. إحنا منك وإنتوا كمان مننا بناخد الكثير، بناخد خطوات مهمة جدا لأجل السودان يعني معافى. السودان فيه شباب الواعيين، يعني فيه أمهات أبهات قادرين على إنه في المرحلة الجاية يواجهوا حقائق كثيرة جدا جدا، نتجاوز عن حاجات كثيرة جدا جدا لأجل إنه نزيل عقبات سنين طويلة جدا جدا، ما نرجع بالماضي أو ما نرجع بالعقول لحتات صعبة جدا جدا. شكرا لك يا فضل. نرجع لرسائل، في رسائل مهمة، في رسائل كثيرة كمان من بعض الأصدقاء. نتمنى إنه صلاح أمين أبو دقن بيقول مثل، بيقول لكل زول عاوز تتكلم تتكلم كبير عكازك والصمت ما حبابه. شكرا لك. في رسالة أتمنى إنه كمان ميلاد بيقول واحد مشغول، زوج واحدة مشغولة، خلف ولد مشى فاضي ليهم. كصامت ولا شنيا ميلاد؟
1: يا ميلاد حبابك صباح الخير عليك، ويا ميلاد أنا تلاقيت معه الصباح بالمناسبة. ويا ميلاد سعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معانا، ودعابة يعني جميلة. ونرجع كمان لعواطف بتقول برنامج رائع من إزعاد سمر، حضور أنيق ومحتوى يلامس القلب وروح جميلة وكلمات تدخل بكل دفء. شكرا ليا صديقتنا عواطف. صلاح أمين أبو دقين بيقول صباح الخير على الناس الحلوين، برنامج جميل ورائع وخاصة مع إيناس وهيثم، نورت البرنامج وإن شاء الله نتقابل في زواج أمير ومها، ربنا يسهل الأمور. وده لرشيدة طبعا، رشيدة الناس محتاجة تجي المناسبة دي، ربنا يتمم لهم على خير. وكلنا مستنيين يا صديقنا صلاح، وإن شاء الله يا رب أيامنا كلها تكون أفراح. ورشيدة أكيد حتعزم كل الحضور والمستمعين بإذن الله.
0: في رسالة من حمد زكريا بيقول صباح، صباحكم كل خير، الموضوع شيق جدا، بيقول من الصمت أو عدم الحديث خذلان المستمعين، مثل تحكي عن شيء يجي يقلب ضدك. صراحة نحن فقدنا حتى الثقة في الناس. الصمت واحد من اللغات القوية، معبر جدا بس للناس اللي بتحس. يا حمدي كلام مهم جدا، كلام في غاية الأهمية، ودي شيء حساس جدا جدا لما يكون في خذلان، أو لما يكون يعني شيء ما في مكانه، وحتى فقدان الثقة حاجة خطيرة جدا جدا، لما تفقد ثقة في الناس القريبين جدا، أو ثقة في الناس اللي أنت أديتهم أسرار أو كلامك أو يعني الحاجة اللي أنت قلتها للإنسان الآخر.
1: كمان يعني صديقنا فضل برضو بيرجع بالرسالة بتاعت الاعتذار الجميلة، ونحن يعني أشرنا لها. شكرا يا فضل لقلبك الجميل. عواطف كندا، حبابك عواطف وانتي بتتابعينا، يعني سعيدين جدا جدا بوجودك وبطلتك، طمنينا على حالك وأحوالك وعلى الأسرة، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية. وكمان بنسعد كل يوم يا عواطف لو انتي بتتابعينا، وكمان تشاركينا وتتفاعلي معنا في حلقة الموضوع. يمكن يا هيثم تقريبا إيفا مطر بتقول أحيانا الصمت بيكون أكبر عقاب للظرف الآخر، وبيكون الصمت رد فعل طبيعي للشخص عايز يتفادى الآخر. ممكن يا إيفا الاثنين يكونوا صحيحات. عواطف ترسل قلوب. وكمان صلاح أمين قريت الرسالة بتاعته، مثل بيقول كان عاوز تتكلم كبيرك كبير عكازك والصمت ما حبابه. جوجو إبراهيم قريت رسالة جوجو هيثم؟
0: أكيد دي قريناها، رسالة جوجو إبراهيم. شكرا للرسالة الجميلة والناس اللي كتبت أو الناس اللي كانت معانا في الموضوع. إحنا يعني خدنا خطوات كثيرة جدا جدا مهمة للناس بقت صامتة وما بتتكلم. وأكيد كل زول عنده تجربة، كل زول عنده حقيقة، كل زول عنده موقف، كل زول عنده قصة في نقطة يعني الناس ما انتبهت لها أو الناس ممكن تكون خذلتها فيها. هل من رسالة نختم بها؟
1: الزاكي آدم بيقول الكلام هو من طرق التواصل، وكذلك هناك مواقف تحتاج إلى الصمت، لكن إياك أن يحس الطرف الآخر بالتجاهل والألم، والألم أحيانا لا يزول إلا بالبوح. لذا الحوار الهادئ هي التي تلتمس الروح ويرصف الطريق إلى المشاعر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت واتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم الحيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الابن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها: ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح بيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
2: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
1: فأجاب سمعان:
3: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
1: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
3: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
1: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
2: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
1: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
2: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
2: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
1: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
5: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
1: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
2: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
1: ثم قال للمشلول:
2: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
1: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
6: رأينا اليوم عجائب.
1: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
2: اتبعني.
1: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
7: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
1: فأجابهم عيسى:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
1: وقالوا له:
8: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
1: فقال عيسى لهم:
2: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيدي يا سيدي نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغط،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها، فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
9: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهام من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة.

0: دهائم، فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال، فقال لهم:
0: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعذى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين بسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبيع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
3: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
4: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
2: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
0: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
0: فقال لهما:
2: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجاباه:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
0: فقال لهما عيسى:
2: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
0: فقال له:
6: نعم نقدر.
0: فقال لهما عيسى:
2: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
0: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
2: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
0: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
7: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
0: فوبخه الكثيرون وقالوا له اسكت، لكنه صرخ أكثر:
7: يا ابن داود ارحمني.
0: فتوقف عيسى وقال:
2: نادوا.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
8: أبشر قم فهو يناديك.
0: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
2: ماذا تريد أن أفعل لك؟
0: فقال الأعمى:
9: يا سيدي أريد أن أبصر.
0: فقال له عيسى:
2: اذهب، إيمانك شفاك.
0: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

0: يا صباح الخير عليكم، وصباح عافية، وصباح الرضا، وصباح الجمال، صباح المليان إشراقة ومليان تفاؤل. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه لسه نحن في الحياة. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه نحن لسه موجودين، ولسه عندنا أفكارنا، ولسه عندنا حياتنا. صباح بنبداه بقدرة ربنا، لأنه ما في أحسن من إنه نحن نقول يا رب يا رب يا رب، أمشي قدامنا ونحن وراك. دي أحسن كلمة نحن نقولها في الصباح. فعشان كده بصبح على كل الناس المعانا، وعلى كل الناس اللي لسه بنصلي إنه يدخلوا، وبنتمنى لهم يعني وقت سعيد في يوم. وجاي الليلة معاكم في حلقة، أنا طبعاً بحب إن أنا أكون في الكرسي الثاني، لكن فبما إنه الحلقة طلبت إنه الليلة يكون فيها شخصية، أنا بحب جداً إن أنا أكون معاها، رغم إن أنا الليلة مشفقة عليها. أول مرة أجيبها كده وأنا قلبي من جوا يعني شفقان عليها وقلقان عليها من كمية التساؤلات المخطوطة، لأنه حلقتنا الليلة هما الموضوع ما جديد، الموضوع تابع للموضوع اللي تكلمنا فيه أنا وإيناس في المرة الفاتت، وكان يعني فيه حوارات كثيرة وفيه نقاش جميل وكان هادف. فعشان كده أخذنا كان الموضوع من ناحية المرأة، فالمرة دي عايزين ناخذ الموضوع من ناحية الرجل، وبالذات أنا طبعاً قعدت أفتش ومحص، أجيب ياتوزول، أخذ ياتوزول في ياتوسين في ياتشكل في فلقيت يعني زي ما بقوله اقتنصت كده شخصية كده وجبتها خطيتها قدامي، لأنه فيها كل المواصفات اللي نحن محتاجينها إنه في الحلقة دي اللي ممكن تدينا الرأي السديد كرب أسرة وكإنسان مسؤول وكإنسان في الحياة الأسرية وكإنسان اتنقل داخل السودان وخارج السودان. فعايزاكم ترحبوا معاي في ترحبوا معاي بالضيف العزيز علينا جدا أستاذ جاكسون. صباح الخير عليك.
1: صباح النور وصباح الخير على الناس اللي بيتابعونا أينما هم موجودين. حقيقة أنا مبسوط أنه أكون مع أستاذ رشيدة في الموضوع ده، لكن أنا ما الشخص المناسب بس وبس، أي زول بيستمع وبيتابع وجذب وعجب الموضوع أنا أعتقد أنه هو شخص مناسب، خاصة إذا كان معظم الناس اللي بيتابعونا يعني هم في الغربة، وهم فعلا يعني ممكن بيتساءلوا أو بيعيشوا الحاجات اللي احنا حاليا عايزين نتناولها، ودي فرصة كويسة وجميلة فعلا.
0: يا أخوان شفتوا أستاذ ياسم سبتني من البداية، قال ما أنا الشخصية المناسبة. الناس المتابعين أيوة من حق، لا أكيد لازم يدخلوا، لازم يقولوا رايون، ولازم لأنه الموضوع أصلا ما بيحتمل إنه نحن نقعد نتكلم فيه وأنا وإنت بس، لأنه هما ما مشكلة مطروحة للنقاش، لا هي يعني موضوع تداولي، موضوع لازم يكون فيه أطراف الناس تتكلم فيه، وكل زول احكي تجربته، كل زول يقول وجهة نظره. فبالذات أنا عندي اثنين، لأنه الحلقتين دي المرتبطة بيهم، أو هم ثلاثة شخصيات، بتمنى إنه يكونوا خشوا معانا الحلقة من البداية. عندنا صديقنا المميز فضل، الحلقات دي من فكرته، فيا أستاذ فضل بتمنى حقيقي إنه تكون معانا من الصباح أو مع اختلاف التوقيت، بما إنك أنت في كندا بنتمنى إنه يكون التوقيت يسعفك وإنك تكون معانا في الحلقة دي. معانا أستاذ ويلسون برضو كان من الناس الداعمين جدا للحلقة. معانا الكاتب أستاذ سيد عبد ربه من جمهورية مصر، هو كاتب مصري روائي، فكان هو اللي طلب إنه يكون برضو يكون في عنصر، قال ما تاخذوا الموضوع كلكم براكم كده مع بعض انتوا ناس، لا لازم يكون في يعني الرجل معانا. ايوه، فعشان كده انا كنت لا اخذ الموضوع من الناحيتين. فيا استاذ ياكسون يعني خليني كده اقول لك، انا طبعا حتى المايك حسبه انه نزل، ما عارفه كده مظبوط تمام. استاذ ياسم بيقول البيوت ما بتتهدى بسبب انه زول يخش فيها، لكن البيوت ممكن تنهار لو انه في عواطف او في باب عاطفه مفتوح والباب ده مهمل. يعني ما لمجرد انه في زول دخل الحياه بين زوج وزوجه او خليها نكون مفتوح عشان الموضوع ما يختصر لنا بين الازواج بس. انه انسان عنده عاطفه، العاطفه دي بابه مفتوح، العاطفه دي خليها خدت لي جواها من الالف للياء، كل حرف خدت لي قدامه نوع من العاطفه. كويس، الباب ده مفتوح ومهمل، جاي انسان دخل سمعك صوت لمجرد الصوت اللي انت سمعته، هل ممكن يديك احتواء؟ ولا الزول لما يكون عنده عاطفة ومهملة جوا بيته فتش عليها برا؟ رأيكم شنو في أول سؤال؟
1: هو يعني دي نزلة تقيلة طبعا.
0: طيب خليني أخفف لك يا أستاذ. لا
1: لا لا خلي السؤال، أنا بعلق عليه.
0: أيوة
1: ما في مشكلة. هو يعني قول نقول أبواب فاتحة، بيقولوا أساسا الزواج هي عبارة عن نوافذ وجدران. يعني النوافذ دي هي مفترض تفتح لبعض، يعني الأنا والهو أو الأنا والإنت، الأنا والإنت أو المهم يعني أنا والآخر، فالنوافذ دي مفترض تكون فاتحة لبعض. وفي نفس الوقت بيكون في جدران عشان ما تحمي أنه يعني العلاقة دي يعني سور متسور. فكل ما يكون أنا يعني بفتح النافذة للآخر، إذن أنا بفتح ذاتي للآخر. لما أنا أفتح ذاتي للآخر أنا بكون معه صريح، يعني الجواي هو بيعرفه والجواه أنا بعرفه، وبيكون في يعني في هواء نقي بيكون. طيب. لأنه الناس فاتحة لبعض. لكن وبكون في نفس الوقت في جدار بحيث إنه يحمي أي شخص تاني يجي داخل. فمتين بيكون في شخص بيدخل لما يكون في تراكمات كثيرة. التراكمات ده إحنا خلينا نسمي بدل كان الجدار يحمي من برا، بقى النوافذ الفاتحة لبعض، التراكمات دي قامت عملت سور وبنت حاجز ما بين الاثنين. بقى في النص هنا لطالما النوافذ ما فاتحة في بعض انت، فخلاص بقى في جدار.
0: في جدار،
1: الجدار ده طوالي بيقوم شنو
0: بيجي عمل عازل.
1: ايوه عازل، بعدين كده بيسمح لاي زول شنو يجي يكون هو موجود مقابل النافذة دي. يعني انا بدل كان النافذة بيفتح للشخص الثاني، بعدين محل في النص ما بيننا بقى في جدار. الجدار ده ممكن خلينا نسمع المشاكل اللي هي سمحت لانه الطرف الثاني الثالث يجي شنو ده يجي خاشي. اذا الطرف الثالث خشى، اذا انا بقيت اشوف انه الطرف الخشة ده هو الطرف المناسب اللي انا ممكن اقول له انت ما زي داك.
0: ايوه كويس.
1: يعني انت يا ريتك كنت زي داك. يعني داك ما بيسمعني ما بيفهمني، العبارات دي كلها بتجي خاشه. بعدين الكائن الثالث ده والطرف الثالث ده هو بيكون زول زي نيترون، يعني زول كده هو يعني بيستمع. يعني ممكن يكون لسه ما في ترابط. المهم هو بيستمع،
0: هو دخل وخلاص. خلينا نقول مدى يده في الموضوع.
1: هو بقى الشخص المستمع الجيد. أيوة. اللي بده الاهتمام.
0: لا ده نحن جايين حقا زول الطرف الثالث الدخل ده.
1: يلا. أيوة. انت دارة تقول
0: عارف يا استاذ ياسم كده. خليني بس كده دخل الناس معانا.
1: تفضلي.
0: ماشي، انت برضو لو عند عاوز تخش معي مع الناس خش طوالي. عندنا ابو القزم بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك، او احلى صباح. يتكلم معانا في الموضوع، شاركونا في الموضوع الغربة والحرية والعلاقات الهشة. الغربة حاليا نحن بقت حاجة موجودة في حياتنا. كويس. عندنا لينا بتقول صباح البركات عليكم يا مباركين. يا صباح الخير عليك يا لينا. يا لينا منتظرين برضو مشاركتك بعد التصبيحات دي. أقعد كده لأنه الليلة الحلقة نحن يا لينا حناخد فيها حقنا من الرجال، خلينا نقولها كده. لأنه المرة الفاتت كانت المتهمة المرأة، إنه المرأة لما تلقى حصل تغيير في البيئة أو الناس طلعت برا، المرأة بقت هي لقت فرص ولقت حرية ولقت فبقت هي الحريصة جدا على البيت. فالمرة دي عايزين نشوف الموضوع من وجهة نظر الرجل اللي بيمشي برا، أو البيئة بتاعت الزواج تغيرت وبيبقى هو السبب، هو عايز شنو. فأنت قاعد لنا عشان ترد لنا يا أستاذ جاكسون. كويس. يعني تاني خلينا كده نرجع
2: أنا التعليقات طلعت مني ماشي.
1: في زول في
2: لو معك كده شوف أنا لأنه
1: في سودالي سودالي صادقين دي لقيتيها؟
2: لا أنا التعليقات شوية طلعت.
1: الطيب مني. الطيب صالح بعت لينا توم توم. أنت قريتي للطيب صالح؟
2: لا.
1: اللي هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا، أمتعكم الله بالصحة والعافية. وفي سوداليا صادقين بتقول مع انبلاج الفجر نتطلع لقيتيها؟
2: لا ايوه ايوه يا دوب التعليقات بدأت تصل عندي. ايوه
1: تمتم لك تمتم. ايوه مع انبلاج الفجر نتطلع لنور العالم، لينير لنا العالم، لنرسل تحايا يأتي بمواضيع هادفة، دمتم دوما في النور، محبات كثيرة عليكم. يا سلام، ده تعبير جميل. أنا أعتقد دي تحية منا، شكرا كثير للتحية الجميلة الرائعة دي.
2: وعندنا برضو عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يا صباح الخير عليك يا عصام. يعني خلينا نقول لأخواننا الليلة أستاذ ياكسو محتاج لكم، لأنه هما عارف أنه أنا مخبية ليه دو شنو
1: في هجوم تقيل.
2: لا في توضيح للصورة، لأنه الموضوع يا أستاذ ياكسون بجد يعني زي ما بقوله وتر حساس جدا، والأسر هي العماد بتاعتنا. طيب يا أستاذ ياكسون، من الكلام اللي انت كنته إنه الناس في غرفة، ده لو أنا مشيت معك في نفس اللاين بتاعك، والشبابيك مفتحة وتيار الهواء ماشي بيناتنا اللي هي علاقاتنا وكلامنا وتصرفاتنا والحياة اليومية اللي احنا عايشينها. أيوة لو حصل عازل وجسد من برا، فبحس إنه الصوت ده أقرب لي من الشخصية التانية. ده بوصلني إنه للنقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. أستاذ ياكسون قالوا الناس ما بتتغير فجأة كويس، لكن الظروف الجديدة هي اللي بتطلع النسخة الدسنة جوانا. يعني أنا بكون عندي نسخة أنا دساها جواي لكن ما ظاهرة، لكن لما جات الظروف لقيت تحسنت أو ظروف مختلفة، النسخة اللي أنا مخبيها جواي دي بكل تفاصيلها طلعت. السؤال هو شنو؟ ده كله ما السؤال.
1: لسه
2: ده ما السؤال.
1: أنا عايز أجاوب.
2: عارف السؤال هو شنو؟ متين يا أستاذ جاكسون عواطفنا بتستجن؟ بتقول إحنا العواطفنا دي بنعمل لها سجن وبتكون مسجونة وبنخليها جوانا وبتولد النسخة القديمة، النسخة المخدسينة هدي، وأول ما الظروف تتحسن يلا أطلع إلينا برا.
1: طبعا أنا هنا يا شباب بحكي عن ما يعني بيحصل للرجال.
2: لا أنا صار خليهم لي، أنا عارفه اللي بيحصل عندهم.
1: اللي بيحصل ليه شنو؟ هو غالبا يعني 200 الحاجات، 200 للعواطف بتندسها أو بتدخل في سجن، هي نتيجة اللي طبعا يعني لما يكون في اهتمامات متبادلة، اللي هو في البداية بتاعت العلاقة دائما الناس بيكون في احتفال دائم بالشخص الثاني، يعني في كرم زيادة، في إحساس، في شعور، في زول ممكن يترجم يعني الإيماءات والحركة بتاعت الشخص الثاني من غير ما هو يتكلم. يعني ده كله ده البداية بتاع العلاقة، اللي هو يعني خلينا نقول ممكن يكون في اليوناني بسموه بالأيروس، أو اللي هو الشخص اللي بيكون يعني في يعني الهيوج بتاع الجمال والروعة، يعني التأثير بتاع الشخص بتاع الشخصية بتاع الطرف الآخر، إذا كان الشكل أو العيون أو كده، ده كله ده تأثيره لسه كبير خالص. الافتتان ده بياخد وقت طويل، فبيكون في اهتمام وفي كرم زيادة وفي إحساس يعني بزيادة، الزول ممكن يعبر عن مشاعره وهكذا. فده العلاقة اللي بيسموه إنه يعني الاحتفال بالشخص الآخر.
2: البدايات؟
1: أي البدايات دي هي ما البدايات دي أساساً هي بتكون بداية بتاعت الجذب، وهي بتستمر حتى ممكن تستمر 3 سنين، ممكن تستمر أيوة يعني ده أنا قصدي القوة بتاعتها
2: الاهتمام، الشغف بتاعها.
1: أيوة ده بيستمر لفترة طويلة. أيوة. لكن بمتين الحكاية دي بتبدأ يعني متى ما هي بتقل عن قصد، يعني مثلا بيكون لما تزداد المسؤوليات أو في شغل كتير، بعد شوية في أطفال، يعني في حاجات كتيرة ترتبت إنه الناس تقوم بيه، بعدينك نتيجة للحياة الكثيرة دي بقى الاهتمام الأول والكرم الزايد والإحساس والحاجة دي كلها بتبدأ تقل. هي ما بتقل عن قصد زي ما قلنا، ولا بتقل لأنه في جفاف عاطفي حتى، لكن بس في تركيز شوية كده فات في اتجاهات تانية، إنه في حاجات كثيرة أنا دار يعني أكملها، عايز أخلصها.
2: يعني أنت بتدافع عن الرجل والرجل الشتت، يعني ما التركيز بيقى فيك أنت كله. صح؟
1: لا.
2: المسؤوليات بيقى.
1: لا أنا بتكلم، أنا بتكلم من ناحيتين. وعلى فكرة، وعلى فكرة يعني دائما بتيجي من الطرف الثاني، بتيجي من طرف الأنثى أكثر من الرجل، يعني قلة الاهتمام. يعني هو خلينا نقول الهيوج ده، الروعة، الافتتان ده بيبتدي يقل من طرف الأنثى ما من الرجل.
2: الله حنبدأ خلافات ليه معلك داخل.
1: لأنه جنو، ما هو لأنه جنو، ما الرجل، الرجل هو يعني الاهتمام بتاع الرجل هو في الحياة المادية أكتر حاجة، إنه تيجيتي عملتي ليه وسويتي له. لكن لما الحاجات دي تكون ما موجودة، هو بيكون طوالي بيحس إنه يعني في تقصير، هو بيقى مهمل. كويس. في حاجة تانية مهم، يعني لما المرأة هي تكون عندها طفل، بيكون حتى العاطفة والحنان بتقسم لاثنين. كويس. بيقوم بيمشي للطفل، فبالتالي بيقوم بياخد المساحة اللي كان مفترض الرجل هو ياخده. كويس. هنا بقى بيكون في نوع من التحفظات، يعني هو ممكن كل ما يشوف انه هو مهمل او في اهتمام معين قله وما دار يتكلم، فبيبدأ شوية شوية بيقوم بيخزن الحاجات دي. ممكن يكون الطرف الثاني نفس الحكاية، وعلى فكرة في نفس الوقت اللي هي بتكون منشغلة وهو بيشوف انه هي منشغلة عنه، هي بتنتظر كان انه هو في الأزمة دي، في نص الجوطة دي هو يكون متواجد حتى ولو هي ما أدت أي انتباه.
2: طيب طيب ده يا استاذ ياكسون ما بيدخلنا في انه الناس لما يجوا يبدوا الحياه من البدايه، انا ما بكون عارفه انه كرجل انت، لانه قلت المراه ممكن تكون هي عاطفتها بتقل، اهتمامها بيقل، بالمسؤوليات، بالبيت.
1: أيوة.
2: انت لما ندخل الحياه دي، انا عارفه انه الحياه دي الليله فيها 1 2 3 4، عارف انه حييجوا اطفال، عارف انه الاطفال ده عايزين اهتمام، فالاطفال ده جزء من الحياه، تكمل للحياه، تكمل للصوره، ما الصوره فيها انا وانت، لكن بعد شويه الصوره دي بخشوا فيها اجزاء تانية، بخشوا فيها اطفال، بخشوا فيها علاقات، بخش فيها وقت شغل، بخد فيها تحديات. فده ما معناه انه انا عاطفتي لك قلت، بالعكس، انا بتكلم، انت كنت سؤال، انا بقول لك من ناحيه الانثى. من ناحيه المراه انا بحس انه انا لما اهتم لك باولادك، ده معناها دليل على حبي، دليل على اخلاصي لبيتي، ده ما اجي علي إنه أنا أهملتك.
1: هو صحيح، يعني المشكلة ما مشكلة إنه
2: دي ما بتتحسب أنانية من الرجل إنه داري يدلل فوق على أولاده.
1: ما زي ما قلنا إنه يعني الحكاية زي شنو، زي فطيم، زي زي زي زي فطيم، يعني مثلاً هو كان أساساً طفل يعني في اهتمام بعد شوية فطموه، فهو الفترة دي بتاعت الفطام ده
2: توازن.
1: هو ما بيقدر يقبله. وعلى فكرة ممكن هي ممكن تزيد، ممكن تطول، يعني
2: أيه.
1: إذا كان الناس ما اهتموا، عشان كده يعني إحنا ما بنقدر إنه لوم طرف أكتر من التاني.
2: ما الموضوع، ما لوم، الموضوع توضيح.
1: يعني أنا دار أقول إنه الاهتمام الأطفال، صحيح هي بتهتم بالأطفال اللي هو يعني مش طفله، لكن أطفالنا، يعني مفترض تكون إحنا ده مفترض تاني يكون في موجود. دي موجودة. فإذا كان الحجة إنه دي أولادك، طب ما هو أولادنا، ليه أولاد أولادك دي؟ هي بتخد زول طوالي في مكان بتاع دفاع، إنه طوالي بيقوم بدافع. فلكن لما نقول لما الحكاية بتاعت إنك بتهتم بأولاد لأنه أولادنا، إذا الاهتمام ده بقى أنت ما بتنقلي الرجل من مرحلة بتاعت إنه هو يكون قاعد متفرج لمشارك بطريقة ما، ممكن يكون الابتعاد الذات أكتر. فأنا أعتقد إنه المرأة هي محتاجة برضو إن تنقل أو تقسم الاهتمام أو تجيب الرجل، بحيث إنه يكون العائق ده أو الحاجة اللي ممكن يعيق التواصل يكون كويس، يكون في نوع من المشاركة،
2: توازن.
1: يعني يعني يعني الاهتمام ده ما يكون من جانب واحد، لازم يكون الاثنين مع بعض. وقت ما هو جاي يقوم ياخذ جانب، اذا كانوا قاعدين مع بعض يعني يتقاسموا الاهتمام بالطفل، عشان ما في واحد يحس انه هو مهمل او الثاني بقى اهم، الطفل ده بقى اهم منه، فدي حاجه ممكن يكون مهمله بين الازواج برضه.
2: عارف يا استاذ ياسر انت بتتكلم كلام ممكن يكون هو فيه جزء نظري،
1: انا داير اقول الكلام ده اسي
2: فيه جزء نظري. يا ترى راجل سوداني لما يجي من الشغل، معلش ما يدان للسوداني، راجل متعب. انا لما اقول سوداني مش معناها الجنس، معناها انه بيلاقي صعوبات في الحياه كفايه. يعني بيجي داخل البيت ده ما شوف درجة حرارة كم، جاي مولع نار، يعني جسمه سخانة صرة هنا، جاي يدوب عشان يبرقوا بموية عشان. أنا مبارح كنت نقطة يعني خليني أقولها أنا كنت عفويا، لكن فعلا في يعني بعد كم يوم قابلت مجموعة من السيدات علقوا على نقطة صغيرة شديد. أنا كنت لهم شوفوا في تفاصيل كده صغيرة لما تكون في الحياة، المرأة لو أنت عملتيها متعني عند الراجل كتير. أبسط حاجة لما نيجي ما ترسلي ولدك يجيب له الشبشب، قومي أنت جيب الشبشب قلت له قدامه. دي معناها ما إقلال مني ولا المفهوم الجديد أو الأصوات اللي بتنادي لا أنت شخصية تحجيب الشبشب أنت، لا أنا ضد الكلام ده. لا دي معناها إنه شكرا لك إنك أنت جيت بعد مجهود بتاع تعب، فرحانة إنك أنت دخلت بيتك. تصرف بسيط بدون كلام. أنا كنت الكلمة دي لما لقيت مجموعة من النسوان قالوا لي صدقي نحن أول مرة ننتبه للنقطة دي، شيء طبيعي، ولا البيت تجيب الموية والولد يمشي الصالون يجيب له ويمشي للغرفة يجيب الشبشب. قلت لا دي بتاعتك، دي ما بتاعت ولا الولد، في حاجات بتاعتك أنت بتدي العلاقات بتربطها. فحكاية الأطفال والتوازن، النقطة اللي انت كنت الرجل يجي من برا يجي يساعد جوا البيت دي، نحن عندنا فيها شوية تحفظ أو هي موجودة، أو ممكن يمسك الشافع ده بيت تخط
1: الغداء. هو ما شوية تحفظ، هو تحفظ كتير يعني رافضين الحكاية.
2: أنا دار وطف أجوز الجاكسون على أنا رباكل يا الرجال دافعوا. على فكرة خليني أرحب بفضل بالذات فضل، يعني كل المتابعين أنا برحب بهم، بس بعوز أرحب بأستاذ فضل لأنه الموضوع ده يعني هو الأساره وهو الفتحه. شكرا لك يا أستاذ فضل إنه أنت رمت لنا زي ما بقوله يعني جرس كده، أو نبهتنا لنقطة إنه الأسر بدأ يحصل فيها تغير. يعني كان ده جرس كبير جدا. في أستاذ فضل الليلة أنا جبت أستاذ جاكسون ومشكور إنه جاء قعد معانا عشان يتكلم عن الرجل لو كان جوا السودان أو برا السودان هو عايز شنو من المرأة السودانية في ظل الظروف الحاصلة، في ظل التغيرات الحاصلة، في ظل الأوضاع الحاصلة، في ظل إنه زمان الأسرة فيها أنا وإنت فيها دائرة صغيرة، لكن حاليا يا أستاذ ياكسون الأسر بقت مفتوحة، أو إنت عيونك بقت مفتوحة على العالم كله. زوجتك إنت بتشوفها بعينك، وبهذا الجهاز بتشوف 500 واحدة تانية. ده حيدخلني في النقطة الثانية اللي أنا حأسكت ما حتكلم، أنت كده حتاخد فيها وقتك. رايك شنو كده نخش مع المتابعين شوية؟ في أستاذ عصام هارون قال صباح الخير والسعادة عليكم، في أبوك قالت good morning يا صباح الخير عليك، منتظرينك ده اليوم. يعني دي خلونا كده دي حلقة كده نحنا ناخد حقنا من الرجال شوية ونعرف، لأنه نحنا اتخطينا في أول نساء اتخطت في كرسي اتهام، وده حقيقة يعني سمعناه أول اللي تقال أول حقيقة اللي واصلة إنه المرأة هي اللي لما تلقى فرصة بقت هي اللي بتسور على الأسرة. يعني ده دي حاجة غريبة. أستاذ فضل بقول السلام عليكم. يا أستاذ فضل أنا بصبح عليك وبقول لك عايزة المحاور بتاعتك، عايزة تخش معانا في النقاش، بتمنى أستاذ جمال برضو يصلنا. في أستاذ عصام بيرد بيقول لما الحديث قلت لك شنو بيخلي العواطف تكون مزيونة، بيقول لك لو وقت ما يكون الحديث واضح، لما الكلام يكون واضح أو صريح بين الناس ممكن التشبيه اللي انت كنته يكون تيارات الهوى والعلاقات ماشي جاية بيناتنا. أستاذ فضل بيقول حين تسرقنا المسافات من نفسنا. تحية طيبة للأستاذة رشيدة والضيفة العزيزة الأستاذ جاكسون وكل المستمعين عبر أثير راديو سمر. افتح الرسالة. قال الغربة يا جماعة ما كانت مجرد سفر أو تحسين وضع، الغربة في الحقيقة هي المشرط اللي هبش أعمق رواطبنا روابطنا الاجتماعية وتركتها هشة بتتمزق في أول عاصفة. يا أستاذ فضل أنت بحقيقة حقيقي يعني بشكرك. أنا غايتو رشيد دي بشكرك بجد على الكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ فضل. وكل الناس اللي بتحضرني أقول له السؤال ده لأستاذ ياكسون ومنتظر التعليقات فيه. أستاذ ياكسون
1: الغربة شوف. اللي حبشتنا ومزغتنا
2: مزغتنا شوف خلينا في الغربة. الغربة حاليا ما إنك تسافر كندا أمريكا أستراليا الدول اللي نحن بنحلم أو الناس كل 3-4 شعب السوداني وبالذات الشباب وبالذات المزوجين بقت من أساسيات الحياة. الواحد يقول لك أتزوج واجيب طفل ويتفتح لي باب هجرة. كويس. أي بيت لما تيجي تتزوج بدوها نصايح. من النصايح اللي بدوها ليها إنه زمان كان أسمع الكلام خليكي أستري بيتك. حاليا اتطورت شوية بيجوا يقولوا ليها شوفي خليكي تكوني أنت أخته وخليكي صاحبته وخليكي حبيبته وخليكي أمه وخليكي زوجة. ودي كل واحدة لو حقيقي المرأة عرفت تعملها وعندها المقدرة إنها تعملها بتأسس الحياة أو بترمي جذور عميقة جدا في الحياة. كده حلو؟ دي المرأة. لكن تعال يا الرجل هل أنت بتدي مساحة للمرأة إنه تكون زوجتك تكون صديقتك؟ أتم لك باقي السؤال عشان نديك مساحتك أنا تاني ما حتكلم. من وين أنت بتديها هل وفي زمن مفتوح في زمن أنت شايف فيه كل النساء في العالم أربط لي دي شيلة كده وخليها معاك أربطها لي يا أستاذ ياكسون بالعشيقة الوهمية الموجودة في الميديا. خلينا نحن نكون صريحين أي رجل لمجرد أنه عارف انه العشقة الوهمية دي ممكن تسرسب للحياة بدون ما يكون في مشاكل بدون ما الزوجة تكون هناك مقصرة. انت شايف واحدة هناك داير فيها شكل خلينا ناخدها كده بتفصيل الشكل شكل عيون من وين جسم من وين ثقافة من وين وده من وين
1: هو أنا بس
2: دي التوليفة.
1: أنا عايز أقول حاجة أنا در أنطلق أول حاجة من الكلام اللي كتبه أستاذ فضل يعني فكرة الغربة اللي هي متمزقة دي مربوطة بالكلام اللي أنت بتقوليه. يعني طبعا يعني لما الغربة دي اللي هو حكى عنها لما بقت تمزقنا هي لما تيجي تأثر هي نتيجة لشنو أساسا إنه العلاقة كانت كويسة كان في يعني تواصل كويس كان في يعني ود والكلام ده بعدين كالزول حس مع مرور الوقت انه هو بقى غريب. ليه؟ لانه بقى فيه مال بقى فيه في في يعني انا يعني الرجل او اي واحد من الطرفين حاس انه هو ذاته غير مقدره لدرجه انه هو بقى غريب.

0: المويه الكثيره دي، لكن الحاجه الخشبه ديك والحاجه العايمه في المويه طوالي بدي الاهتمام. فتخيل الانسان بيكون غريب في الحاله دي، يعني هو غريب وسط يعني جمهور من الناس. بنفس الطريقه يعني لما يكون في البيت وما يدوا اعتبار لذاته او نفسه كده، يعني ما في تقدير، فبالتالي هو بيكون غريب تجاه الاخر. بعد شويه بيقوم بسجن مشاعره وحاسيسه، وحتى هو بيحاول انه يقفل ما بين يعني احساسه الحقيقي وتعامله مع الناس. فبالتالي هو بقى غريب في داخله لانه ما قادر يعيش الحاجه جواه. دي كلها غربه، يعني من غربه ليه؟ من غربه اجتماعيه، من غربه قدام الناس. طبعا لما تحس في بلدك انك انت ما قادر تحقق اي حاجه تقوم تسافر برا، تمشي هناك برا على اساس انك تقدر يعني تحقق ذاتك. أيوة. بعدين انت مشيت اشتغلت على تحقيق ذاتك، بقيت انت غريب في بيتك، ما قادر تعبر عن عواطفك، ما قادرين يستجيبوا لك لعواطفك ونفسياتك الجوع. فبالتالي حصل جدار في الداخل، يعني الجوع برا والتفاعل حاجه ثانيه، دي غربه. يلا هنا ده التمزق اللي هو بيقوله،
1: ده التمزق اللي هو بيقوله،
0: بيقوم بيحصل تمزق في الداخل. التمزق في الداخل ده لما يزداد ويبني جدار يعني اجتماعي او علاقي، بعدين بيقوم بيخلي انه لطالما يعني انا غريب من الثاني، هو غريب مني، انا بقوم بخش جوا الموبايل.
1: يعني
0: ما هو كده، بقوم بخش الموبايل. الموبايل ده ممكن بيبدا من الترندات وما بعرف الريلز والحاجات دي، بعد شويه هو شنو اللي انا ناقصه اساسا؟ يعني انا ما لاقي واحده بتطبطب، بتجي هناك في الريلز، يعني بنات ممكن يكون يلفتوك في شكلهم الجميل، الحاجه اللي انا فقدته في البيت. بعدين ممكن يصل لحته بتاعت انه يعني سلام وكلام. بعد شويه انا بقوم بسمع، طبعا هناك بديك الحاجه التجاريه خلينا نقول، اللي هي ما في، هو ما هي ما بتعرف مشاكلك وما بتعرف نقاط ضعفاتك فلسك والكلام ده كله، لكن انت هي بتديك الحاجه اللي انت فاقدها، الكلام الجميل، النظرات، الشكل.
1: طيب.
0: فبالتالي الواحد بيكون يعني غاطس في الموبايل، ممكن يكون الموبايل ده وشايله قاعد فوقه طول الوقت، لكن عنده مجموعه من وحدات بيقوموا بيسدوا له وبيحلوا له المشاكل اللي هو ما قادر يلقاها.
1: بالضبط. يلا رايك شنو؟ تعال انا نمسك نقطه وانت قولها من عندك وانا اقول لك من عندي. من احنا خلينا نخطها كمثل الرجل وامراه ووضع اسري وبيئه مختلفه، وقلنا العلاقات الرماديه او الشخصيه الوهميه اللي بتتدخل. انا كنت عشيقه ليه، حتى لو اللفظ شويه هم الناس ما بتحبه، لانه انا قاعده اشوف انه العلاقه بالذات لما تكون في الشكل ده قاعد يكون فيها شويه من الابواب المفتوحه، شويه من الصراحه، ما بعرف هي هل هي صراحه صحيه ولا صراحه سيئه. المهم بيكون في
0: هو هناك مكسورة هناك ما في صراحه للدرجه اللي ممكن
1: مش تأخذ. صراحه نفسيه، ما انا قلت لك صراحه ما صحيه. يعني ما صراحه صحيه. كويس. يلا عشان الكلام ده، عشان الشخصية الوهمية دخلت دي، أنا أقول وهمية ليه؟ لأنه هي ما شخصية بدم ولحم، كيان في الموبايل، كيان
0: وهمي، لكن
1: وهمي. هاي ما أنا قلت لك عشيقة وهمية. وعلى فكرة ما ده ما اتهم للمتزوجين، عشان ما يجي اللي يجي زول يقول رشيدة قاعدة تتهم المتزوجين. أنا شخصيا قاعد أقول
0: هو ممكن يكون الموبايل ذاته عشيقة، ما ضروري تكون في واحدة هناك بدها.
1: بالضبط. أي حاجة، خلينا، أنت على فكرة قلت كلمة جميلة جدا، أي حاجة بتلقى فيها استشفاء لمشاعرك ممكن نخطه في النقطة دي،
0: أو يعني زي ما هنا
1: فرويد كده حدينا يعني الجو شوية،
0: الواحد بدأ استلز به أكتر من العلاقة مع الطرف الآخر، زوجته.
1: بالضبط. عشان كده في الشريك. نقطة تانية كنت العلاقات الرمادية، العلاقات اللي ما عندها لون ولا طعم ولا مفهومة. تعال ناخذ النقاط مع بعض. الاهتمام قبل تكلمنا فيه، انت قلت اهتمام المراه بقل، قلت لك المراه اهتمام لما يقل بتاخده من نظره انه تكمل للحياه. وعشان اكون صريحه، ممكن المراه برضو تحس انه خلاص انا ده بيتي وده رجلي حيمشي وين، فتقوم تاخد ركن يعني من ناحيتين. تعال تكلم لي في نقطه الاعجاب اللي انت قبل سرتها في الاول. طيب انا كامراه أعجبت بك بما فيه الكفاية، خلاص كونت معك بيت، خلاص جبنا عيال، أنا حاقعد أعجب بك، كل ما أشوفك أقول لك أنا معجبة بك، يا أخي برافو، جميل،
0: هو شنو يعني؟ في حاجة بس خلينا

0: نكمل لما الناس انتقل من انه كانوا بيحبوا بعض ومخطوبين لزواج. الزواج ده هو التزام. يعني كل الزواجات في يعني في الدنيا كلها بغض النظر من الخلفيات الدينية هي شنو, هو التزام واحد. الشيء الثاني احنا بنسميه في المسيح العهد.
1: ايوه,
0: وانا اعتقد ان الالتزام ده هو عهد ذاته. يعني لما نقول التزام, اذا عهد, العهد ده هو انه انا عندي تعهد انه اقوم بكل الواجبات اللي هي مفترض تكون داخل الزواج هنا. اذا الحاجه اللي بيربطني هنا اللي بيخليني انا اكون فعال واكون انا حتى ذاته احافظ على الحب هو الالتزام. يعني الزواج ده هو اللي بيدي يكون في تجديد في الحب حتى ذاته. يعني اذا كان في جفاف حصل او في يعني انا حسيت انه انا بقيت ما بهتم اكثر, مفترض الزواج ده يذكرني انا اعيد تجديد الاعجاب حتى ذاته, اعيد تجديد الحب. يعني هو هو هو ذاته هو اللي بيزقي وبينمي الحب ذاته انه هو يرجع ويكون اقوى. ليه؟ لانه من ضمن الالتزامات بتاع التعهد انه انا افضل اهتم, واذا في اي تقصير انا اقوم افكر افتش وين المشكله. يعني انا لما يكون حاسس انه في شيء ما طبيعي, أنا مفترض افتش المشكله وينه, ولما القى المشكله اجي اواجه به. طبعا لما الناس تكون خاشه في سجن ولما يكون في جفاف وما بعرف والكلام ده, بالتاكيد الناس بيكون ما عندها اي استعداد انه تكون صريحه مع بعض, بيكون اي زول قافل لنفسه. الكلام الكبير اللي قلتيه انه الزول الزمان ذاك اللي مدسوس ذاك بيجي طالع الزول الزمان المدسوس ذاك ده زول اساسا هو يعني عنده حاجات كثيرة هو قام بيه. يعني أنا دار أقول التأثير بتاع التربية بتاع البيئة والمفاهيم اللي هو أخذها, الشخصية اللي يعني هو قام لكن ما في طرف تاني في حياته, كيف الشخصية يعني هو بيتصرف كيف لما يكون هو براو. فمتين الشخصية القديمة دي تجي تاني طالعة, لما الشخص اللي أنا ارتبط به وهو جزء معي أنا بقى كأنه ما موجود. فبالتالي الشخصية القديمة دي اللي هو أنا براي قبل ما أخش في أي تعهد أو أي في علاقة زواج, دي طوالي تشتغل إنه أنا كنت بعمل شنو لما أكون براي. يعني أنا ما كنت براي بعمل شنو, بتصرف كيف, بسلك كيف. فده بيقوم بيجي طالع ليه؟ بيجي طالع لأنه أنا نسيت إنه أنا أساسا في داخل رابطة بتاعت زواج. فالنسيان ده في حد ذاته خطأ مفترض الناس يعيدوا شنو تصحيحه. ده حاجة مفترض إذا أنا حسيت إنه القديم ده العتيق يعني إحنا بنسميه رجع تاني إذن لازم يكون في قعدات عشان احنا نطلع العتيق. لازم يكون في صراحه. ده بيعني انه ما في صراحه, لازم يكون في صراحه. الصراحه دي بتبدا طوالي كده زي ما تسرب اللي هو البعد. يعني يبدا مفترض تاني بتراتبيه انه الناس يعني تشوف اوقات بتاع صفاء يقعدوا فوقه عشان يكون في نوع من انه يحددوا انه في شيء غير طبيعي. يعني احنا طوالي بنبدا بصراحه لانه يعني ممكن يكون المشكله تكون يعني قويه خالص, لكن احنا نبدا انه في حاجه غير طبيعيه. احنا يعني بقينا في حاجات كنا بنعمل وما بنعمل, يعني نحدد الحاجات كده. احنا بنكون ماشيين مرحله, ودي ما بتكون لما الزول يكون جاي من الشغل او في المطبخ أو, لكن دي حاجه دايره الناس يطلعوا من الجو ده بتاع البيت ده ويمشوا يتذكروا ايام الرومانسيه دي لما نمشي يقعدوا في الكافتيريا ويقعدوا وين ما بعرف في الحدائق والكلام ده ويعزموا بعض. واذا كان من الناس ولا كان وين الميم الحاجه ترجع تاني الناس تعملها, تقعد وتعزم بعض وتقوم تقول حاجات كويسة وجميلة في الطرف الثاني. مش إنه كان لكن بقى ما في, ما بالطريقة دي, لكن إنه أنا يعني الحياة الجميلة والفوقك الواحد يقولها ويكون يعني في تبادل. ده بقى بيبدأ إنه الناس تقدر ترمم أو على الأقل تذكر إنه في زواج, إحنا مفترض إنه نلتزم بالزواج ده.
1: أيوة, دي كده دخلتني في محور جتني فيه في الصميم بس لكن الناس دخلت معانا كتير ممكن منك ومني عشان نقدر نغطي.
0: تمام.
1: عندنا صلاح عوض, يا صباح الخير عليك يا صلاح, قال بحبها جدا جدا الأستاذة رشيدة, كلامك سمح وسلوبك شنداوي جميل. حلوة الأسلوب الشنداوي ده. قال صباح الفل. يا رب. قال تحياتي للأستاذ ياكسون الزول الراقي واللطيف, والرب يبارك حياتكم. قال المهم القربة جاهزة والموية منها بارد وجميل, وعلى فكرة أنظف من التلاجة بكثير, على الأقل ما فيه أي كيماويات. تفضلوا معي موية من شنو؟ مشايش حلتنا. طبعا أنت بعارف المشكلة بيني وبين صلاح يا أستاذ ياكسون. صلاح دمرة في حلقة دخل هو إيناس زروني لك في شنو يا صلاح, اتسلنا اللي بيعملها من القربة والبخسة طبعا يعني حاجات كده ضغطوني فيها الاثنين واستنجدت فطلعني انا غلط فبقى كل مره اخد لي الكلام. قال الموضوع جميل واكثر حشارك بتعليق اكيد يا صلاح اكيد يعني يا صلاح المره دي لازم تورينا الرجل السوداني عايز شنو من المرأة السودانية عشان الأسرة تكتمل عشان الأسرة يكون عندها أسس في ظل الظروف الحاصلة مش ظروف الحرب ظروف بتاعت الدنيا اللي بقت مفتوحة على بعض انت عايز شنو. طيب في رشاد قال صباح الخير للأم رشيدة والأستاذ جاكسون وأسعد الله صباح المستمعين الغربة قال هي بتكشف دواخلنا مع مجتمعاتنا رأيك شنو في الكلام ده صح
0: بتكشف
1: ايوه. طيب في فيبي يا صباح الخير عليك يا فيبي يا فيبي الليلة فرصة طلعوا داير يعني الرجال ده الحلقة فاتت اتهموا قالوا النسوان هم السبب المشاكل الحاصلة أسي موجودة. قال الصباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر تحياتي لكم أستاذ ياكسون أستاذ رشيدة. طيب خلق نمط حياة معاصر
0: الواحد بيكون
1: الواحد بيكون معتمد على النفس الفردانية الثلاثية دي الغربة الحرية والعلاقات الهشة عمل تشكيل شخصي أكثر قوة عملية وفي نفس الوقت بتعرضنا للأزمات يعني الثلاثة ديل.
0: أنا بس دقيقة أستاذ رشيدة اتفضل ده قال كلام كثير انت أيوة. ما قريتيه
1: لجاياهو
0: ورا
1: أيوة جاياهو قال ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب.
0: اللحظة أول حاجة في كلام هنا هو كتب كلام كثيرة اللي هو عندك من تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة عندي لا هنا تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة ضاعت اللمة الدافئة وحلت محلها المواعيد المسبقة بقينا بنقيس علاقاتنا بالمنفعة بمدى الفراغ في الكالندر وضاعت العفوية وضعت العفوية السودانية الصادقة اللي كانت بتميزنا وهم الحرية. طبعا أول حاجة هو يتكلم كيف في النقطة الأول إنه نحن يعني نسينا كل الحاجات العادات الجميلة السودانية نتيجة لأنه نحن بيجينا يعني نقلد الخواجات يعني بطريقة تانية كويس وهم الحرية إنه الوهم إنه نحن بيجينا في حرية أكتر. طبعا دي نقطة مهمة برضو اللي للأسف البعض فهم الحرية في الغربة بصورة مشوهة اعتبروها التحرر من الالتزامات الأخلاقية. دي أنا دار أتكلم فيها هسا طوالي كويس الالتزامات الأخلاقية تجاه الأهل والأصحاب مما خلق جيل من العلاقات الهشة اللي بتنهار عند أول اختلاف في وجهات النظر. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. الفكرة شنو أستاذ فضل الحتة بتاعت الحرية دي بالذات يعني بس حاجة صغيرة يعني حكاية أنه الناس فهمنا غلط هي أنت ده قصدي أنه في سؤال فوقه.
1: لا أنا بقول له عاوز أقول لك أضيف لك ليه اللي أنت عايز تقول عشان بس يكون
0: بس أقول أنه فكرة الحرية هنا هي أنه الناس فاكرين الحرية أنه الزول بيتحرر من المسؤوليات لكن التعريف الصحيح للحرية هو أنه أنا وأساس ما نحن أساسا كائنات يعني متمردة بطبعها يعني احنا من بعد السقوط بيجينا عندنا الميل لانه لا نلتزم كويس بقى الصح عشان احنا نمشي بحسب ربنا عايزه انه نكون ملتزمين ده ما اسمه انه مسيرين ده انه احنا عندنا في حاجات فينا يعني ما منضبطة ان احنا محتاجين انه نعيد نضبطها اوله على اساس انه هي تلتزم بالكلام اللي ربنا قاله تلتزم بالعادات والتقاليد احنا تعلمنا بيه كويس تلتزم بالقواعد اللي احنا قمنا عليه والحياة الجميلة يعني تلتزم حتى الالتزام بتاع انه انا التزم تجاه الاخر كويس. هنا لما الحرية تقوم تتمرد على الالتزام ده ما حرية تانية
1: دي ما حرية دي فوضى
0: دي ايوه دي الحاجة اللي هو قاصدها أيوة. فدي ما اسمها حرية حتى ذاته أيوة. يعني يعني يعني يعني اذا كان الناس بيعتبروا انه انا برا أعيز الناس الآخرين وأقوم أتخلى عن التزامات مفترض أنا يعني مسؤول منها دي سمة ما حرية حتى هم هناك ما عندهم الحاجة دي.
1: طيب أنا ممكن بس أضف لك حاجة صغيرة توضيح
0: فضلي.
1: هنا نحن كسودانيين بنعاين للحرية دي إنه أنا لقيت مساحة أغير الحياة اللي أنا فيها لكن مش أغير للأفضل، أغير الشخصية اللي أنا معاها دي الكارثة اللي إحنا واقعين فيها يا أستاذ جاكسون.
0: يعني الليلة أنا لو قلت دار أعمل كالندر عشان أنظم الوقت، دي ما بتخليني أنه يعني أفقد الحرية أو أتمرد على الحرية.
1: أيوة.
0: بالعكس أنا بقدر أنتج كويس.
1: أيوة.
0: كويس، وبخليني أنا يعني أعيش الحرية صح. كويس، حتى الكلام اللي قاله يسوع تعرفون الحق والحق يحرركم، هو ما قاله بمفهوم انه في حاجه كده مبهمه، لا، انت لما تقدر تعرف حقيقتك كويس وتقولها بحريه.
1: بالضبط، يلا عيد الكلمه دي
0: كويس. وما تكون خجلان ولا عندك فيه مشكله. يعني انا عارف، انا ما بنكر ذاتي انا. كويس، انا بعرف حقيقتي كويس، انا بعرف حقيقه الاخر، وانا بتكلم وبتعامل مع الاخر بكل حريه. ده الحته بتاعت انه ممكن يعمل الكبت والسجن والكلام ده كله.
1: بالضبط.
0: فانا اقول الحاجه دي وأقولها في مناخ كويس وأقولها بطريقة كويس، بس دي حاجة أنا محتاج أنه تعلم كيف أقولها بطريقة أنه تكون كويسة. لكن المبدأ بتاع أنه أنا أتحرر في الداخل ده لازم يحصل، اللي هو أنا ما فارقة معي أنه أقول الحاجات الجواي، أنه ما أدسها، أنه ما يعني ما أخليها تكون قاعدة مسجونة بحيث أنه تكون لي سبب مشكلة أو ما أواجه الحقائق أو المشاكل أنا بعاني منها. لما أنا ما أواجه المشاكل، لما ما أواجه الالتزام ده، إذن أنا كده ما بعرف الحق اللي هو ممكن يكون يحرني. لأنه إذا أنا كنت يعني بهتم وبعرف المشاكل بتاع الزواج وبواجهه، إذا أنا كده بواجه الحقيقة وأنا بتحرر من أي عقود، يعني مثلا تعقيدات أو مشاكل ممكن أنا أعاني منها. فالمقصود هنا أنه أنا أواجه الحاجات حتى أعبر عن الحاجة جواي وما أسجن عواطفي ولا أخلي الأمور تكون ما كويسة، بحيث أنه يعني أنا مش أفتش الحاجة اللي أنا ما أدري ألتزم به في البيت ولا عايزة يعني أتقيد به. خلينا أقول إنه يعني أنا مفترض أعمله، أمشي أفتش برا هناك. كويس، ده دي ما حرية.
1: دي ما حرية. طيب دخل معانا، معلش أقاطعك، أستاذ جمال ويلسون.
0: لأنه في تاني العزلة داخل الزحام.
1: أيوة، لا هو
0: فضل. أنا حاجر اللي فضل ده كله.
1: لا فضل طبعا، يعني أبدع في جمال. أستاذ جمال ويلسون قال صباح الخير يا أستاذ رشيدة والأستاذ جاكسون، شكرا للأستاذ رشيدة الاهتمام بالموضوع الذي طرحناه أنا والأخ الفاضل فضل الفاضل عن الحياة في الغربة وتفكك المجتمع السوداني في المهجر. الموضوع ده كبير محتاج إلى عدة حلقات، وشكرا لك عشان قدرت تعمليها في عدة حلقات متسلسلة عشان نستفيد من جميع الأفراد ذو الخبرة الكافية من الجنسين. لازم نسمع من الطرفين عشان نحاول نحل المشكلة من جذورها. أنا شخصيا بشوف في تقصير من الطرفين، والأطفال هم الضحايا في الأسرة والمجتمع الذين يعيشون فيها. مرة تانية شكرا لك يا أختي الكريمة والرشيدة رشيدة، أتمنى أن يستفيد الجميع من خبراتك كسودانية محافظة للتقاليد ومواكبة التطور الحضاري. أنت مزيج من التقاليد السودانية السمحة ومنفتحة جدا للعصر الحديث، لك كل الاحترام والتقدير. شكرا لك يا أستاذ جمال. أنا طبعا جبت أستاذ جاكسون لأنه المرة الفاتت تكلمنا عن ناحية المرأة، وانت كنت كلمه انه كل يعني ممكن نسبه كبيره من الناس دوز راي استاذ جمال انه الناس اللي سافرت برا او البيئه بتاعتها اتغيرت، ما ضروري السفر ده يكون عبرنا المحيط، المهم البيئه اتغيرت لسبب ما، فالمراه لقت منفذ انه تغير الحياه، بقت دارت تستقل. قال الحاجه دي جايه ليه؟ جايه من تعامل المراه في الاول وتسلط الرجل عليها بطريقه غير عادله، يعني في جذور للمشكلة. فعشان كده ده كان اتهام للمرأة. لكن أنا جاياك يا أستاذ ياسم في الكلام اللي انت كنت، وأنا عارفة انت رسائل الأستاذ فضل طبعا
0: ده تقرأ كله
1: أنا حاسة بيك. فخليني انت اتكلمنا عن الحرية وديتها حقها، خليني اتكلم وأنا عارفة النقطة دي داخل معك مع أستاذ فضل عن استغلال المرأة. هناك المرأة اللي قد هناك كانت أو لو ما كانت في البيئة بتاعتها كان اعتماد الكل على الرجل حتى ماديا. على فكرة الاعتماد المادي ده بيدي أنا ممكن أسكت عشان أنا محتمدة عليك، أتنازل عن شخصيتي عشان أنا محتمدة عليك. لكن أنا لما مشيت هناك لقيت أنه أنا اتفتح لي جو أنه أنا أتعلم أستقل ماديا، أطلع شخصيتي اللي أصلا كان المفروض تكون عايشة بيها من الأول، ما تقدم تنازلات. أنا بقول المرأة غلطت في الأول إنها اتنازلت على مبدأ إنه أنا حافظ على البيت. لو أنت عاوحة تحافظ على البيت ما حتحس إنه ده تنازل المفروض يرجع. صح؟
0: هو في موضوع الشغل خلاص
1: لا ليه الرجل ما قدر يحتوي المرأة هناك أو خاف أو حسد تمرد؟
0: هو حقيقة إنه المرأة لما تشتغل يعني بيكون غريبة، ده ما بس للإنسان السوداني براو أو الشرقي ولا الأفريقي حتى، لكن ده حتى بالنسبة للغرب ذاته يعني هناك هم يعني كثيرين منهم لما المرأة تنجح دي حاجة كويسة من ناحية إنه المرأة تشارك الرجل، ده مبدأ كتابي إنه هي مفترض معين نظير، يعني من هي تنجح في الدراسة وتنجح في الشغل وتنجح حتى يعني في مجالات جديدة الرجل هو مشى فوقه، ده ما بيعني إنه ده تهديد للرجل، ده بيعني إنه في جانب كان ما شغال كويس اشتغل عشان ما يكون في توازن كويس. المفترض يحصل من الرجل شنو؟ إنه هو يحتفل ويفرح بالحاجة دي، يعني بأنه المرأة هي يعني أنا بعتز أنا شخصيا لما إذا كان زوجتي هي يعني ناجحة في المجال العام بصوره كويسه، انا بفتخر بالحياه دي انه انا دي زوجتي، يعني
1: بقولها هل كل رجل سوداني بيفتخر ولا بخاف؟
0: مفترض ان احنا نعمل الحاجه دي، لكن ما انا اوريكي 200 بيقتل الفرحه والاحتفال وانه الواحد يقوم يكبر مرته والكلام ده، لانه النسوان عندهم عاده، النسوان يعني من كبت معين تخيل، يعني هي مقبوطه كانت يعني تقريبا معتمده على الرجل 100%، وهي بتشوف انه اعتمادها وهي قاعده في البيت زي يعني المعال عليها. احيانا في بعض النساء يعني بيعتبر ان هم متزللات قدام رجلهم لانه هي منتظره منه مفترض هي تديه، بعدين يكون لما يجي يقول قروش ما في بسيط والكلام بتشعر بالتزلل. الحاجه دي بتكون فيها عباره عن متراكمات، اول ما هي تقوم تنتج قروش كويس بتقوم بتشوف نفسها خلاص هي متحرره من الرجل ده. في كثير في مجتمعنا هنا لو ملاحظة يعني بيخافوا من المرأة اللي هي ناجحة وشغالة كويس على أساس إنه يعني إحنا هنكون رأسين في البيت، يعني ما أنا ما دار حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الإحساس بتاع المرأة يعني إن هي شغالة بتشوف نفسها كأنها
1: بقت أستاذ يقصد ما تحس إنه الرجل بحس إنه ده خلاص فقد سيطرته لأنه علاقته جاي مع السيطرة.
0: هو في حاجة زي كده، ما أقول لك إنه تضعف هنا 200 إذا كان هو حس إنه ده تهديد له كويس بغض النظر موقفه كان شنو. اذا كان هو حس انه يعني دل يعني هو خلاص مفترض يكون معيل، مفترض يكون هو اللي بيصرف، بعد شويه يتحرد كله هو حس انه الحاجه اللي بيديه المكانه في المفهوم حقنا انه الراجل هو يشتغل ويدي يعني في راسه في المجتمع الحاجه دي بقت ما فيش، فبالتالي هو بيشوف انه دوره الاساسي بقى ما في.
1: كويس
0: هنا وإذا المرأة اشتغلت على الحاجة دي بقت يعني توصل له إنه أنا ما فارقة معي، يعني داير ما اللغة دي
1: شفتوا قولوا بيعطوا طريقة استنى أقعد لك كويس عشان أقول
0: وحقيقة لك. دي كثير عند النساء ما هم بيقولوا شنو، في مثل بيقول إنه الرجال لو قروش، أنا قلت الكلام ده قبل كده ما عارفين النساء الرجال لما قروشة يكتروا بيقوموا يعني بيستتوا النسوان حقهم أو مرته يشتري لها الذهب ويشتري أيوة حياته أيوة. كثيرة، ولو زاد أكتر ممكن يتزوج مرة تانية أو ثالثة وواحد يستت فيهم كلهم
1: مش.
0: لكن المرة لما تكون عندها قروش بتقوم تهرب، بتغرب الرجل كله بتخليه وتمشي بعيد. أنا ما محتاج لك
1: أنا معك.
0: هو مفترض يكون لما المرأة هي يعني وضعها يكون كويس، يعني الجانب بتاع الحرية اللي بتعتبره إنه هي تحررت من إنه هي تكون العالة ولا اللي بتاخد الحرية، هنا بيكون يعني قبل قلنا حرية مفترض التزام. يعني أنا حتى ولو بقيت رئيس جمهورية ولا شنو، في النهاية في حاجة اسمه زواج أنا ملتزم به، يعني أنا بحريتي يعني أنا ملتزم تجاه الزواج ده. يعني الحرية ما أنا ما بستخدم الحرية بمعنى مادي إنه أنا ما عندي بعدين أنا أكون حر وبكون بطلع من الالتزامات وممكن أجيب خدامة تيجي تشتغل، وزي ما قلت قبل كنا قلنا الأولاد بعد شوية نجيب واحدة تيجي تشتغل أو واحد يجي يشتغل يعمل الكلام ده، أنا بدفع قروش عشان يعمل الحاجات دي. فهنا الوجود بتاع الزوجة بيكون ما في الكلام اللي قلتيه قبل بتاع الأخ والأخت والكلام ده. دي يعني دي صفات في الكتاب المقدس على فكره، في سفر الاشياء في نشيد الانشاد هو حكى الكلام ده. العروسه هي بتقول للعريس يعني بتقول له يا ريتك انت كنت اخوي انا كويس يعني ابن امي. هو هي ليه بيقول الكلام ده؟ لانه دي علاقه قويه مربوطه، وهناك بيكون في صراحه يعني من ناحيه رمزيه انه انك انت قريب يعني زي اخوي ما بعيد ما غريب. فلما لما تقول أخوي إذن فكرة الغربة بيجا ما في إنه هو بعيد ده بيكون ما في كويس بيكون في الحتة بعد ده إنه الصداقة هنا بعد ده تقوم تشتغل إنه لأنه هو أخوي هو قريب مني أنا ما بخاف إنه أقول أي حاجة جواي مخاوفي مشاعري أنا ما بخاف ليه لأنه أخوي بعدين لأنه قريب هو أنا بحكي له أي حاجة ما بمشي بحكي له زول تاني هناك بكون ما بسمح لأي غريب يجي خاشي ليه لأنه هو أخوي هنا الصداقة بتجي لكن إذا أنا ما خديت الحتة دي الكتاب عميق في الكلام ده إذا أنا ما خديت الحتة دي اللي هو يعني القرب ده ده بيعني أنه أنا بسمح له أنه الشباك ده ينفتح لجهة تانية
1: ده شباك وبابه شوف شو يزز
0: بالضبط كده
1: ما معنا بصر عينه
0: فلازم يكون فالحرية هنا مفترض يخلينا أنا أحترم الالتزام
1: بالضبط
0: وأنا بديه بكل فخر وأنا مبسوط إنه أنا يعني بقوم بالالتزامات دي.
1: عارف يا أستاذ ياسر إن أنت بتتكلم على فكرة رسائل كتيرة جدا يعني في رسائل داخلة.
0: أنت خلينا ندي للمتابعين.
1: طيب يعني ماشي أنا أكثر في
0: وأنا أكمل فضل كله.
1: أنت أكمل فضل طيب ماشي خلينا أقرأ الرسالة بتاعت يونس. بيقول صباح الورد والياسمين عليكم أسرة راديو سمر الغربة الحرية العلاقات الهشة قال ثلاثة كلمات بيختصروا وجع جيل كامل. عملوا فينا كتير خلونا نكبر قبالة وعنا قال الغربة علمتنا نبلع وجعنا برانا الغربة ما سفر بس الغربة ممكن تكون وإنت في بيتكم بس بعيد عن ناسك عملت فينا شنو قال بقد عندنا مناعة من الحنين بنقول عادي ونحن جوانا ميتين من الشوق شفت النقطة دي؟
0: ده الانعزال ده السجن
1: بس ده السجن سجن العواطف بقينا نعرف ناكل ونمرض وننجح ونفشل وكل ده من غير حضن
0: يعني ده اعتراف يعني خلينا نقول السجن اللي هو قاله هناك هسي هو فتح هنا وفتح يعني سجن الرجال كله
1: فتح سجن الرجال أيوة يلا من غير حضن دي في رسالة لفضل رد فيها الرجل عاوز من المرأة شنو أربط دي طلع لي الرسالة بتاعت فضل خدتها معاك قال خلتنا نحسب كل قرش وكل مكالمة وكل دمعة بقينا بخلاء حتى في مشاعرنا عشان ما نتوجع زيادة
0: يعني أنا بدي وما
1: ده ملف أنا الحلقة دي ما حتكفي
0: أنا
1: قال المصيبة بتكبر بيك بس بتسرق منك الإحساس بالأمان بتبقى دايما حاسي إنك ضيف حتى في حياتك نفسها يا الله على الكلام قال الحرية خلتنا نختار وما نعرف قال نختار
0: المفهوم المغلوط للحرية أيوة. لازم نسميها كده
1: بالضبط قال الحرية خلتنا نحتار وما نعرف نختار نحتار في شنو شفت الجبال العلاقات الرمادية دي الحيرة بذاتها أول ما تطلع من قيود الأهل والمجتمع بتحس إنك طاير ما في زول بيقول لك ما تعمل عملت فينا شنو أدتنا خيارات كثيرة لدرجة بقينا ما عارفين نختار عايزين كل شيء فما بنعمل أي شيء خلتنا نغلط براحتنا وما في زول يوقفنا إلا الواقع يضربنا علمتنا إنه الحرية ما معناها إنه العايزاها العايزو العايزة نقط معناها تتحمل نتيجة العايزو براك قال المصيبة الحرية بدون وعي بتبقى فوضى وبقينا أحرار بس تايهين العلاقات الهشة خلتنا نخاف نقرب السوشيال ميديا الغربة السرعة خلت العلاقات بقت سويب صاحبك اليوم بلوك بكرة صاحبك على بكرة ضغط الزرار
0: وده كله هروب من من
1: المواجهة
0: من
1: الالتزام نخاف نقول بحبك عشان ما تتعلق نخاف نقول ما عايزك عشان ما ننجرح علمتنا نتعامل بسطحية 100% ما في صاحب واحد تشتكي له بقينا نرضى بالفتات العاطفي رد علي بعد 3 أيام عادي أحسن من ما يختفي المحصلة النهائية شنو عملوا فينا جيل قوي من برا مهزوز من جوا بنكتب أنا بخير ونحن بننهار بنضحك في الصورة ونبكي من الفشات الخاص بقينا بنعرف ننجو بس ما عارفين نعيش بس في أمل القربة علمتنا الاعتماد على النفس الحرية علمتنا المزولية العلاقات الهشة علمتنا نفرق بين الزول الماري والزول الباقي تحية للجميع الأسرة الكبيرة وأسرة صغيرة زوجتي العزيزة الدكتورة أم سلمة الأمين توتو وابن المبارك يونس
0: أنا أعتقد ده مذكرة زول غريب في الغربة مذكرة
1: ما
0: يعني
1: خلنا نقطة
0: يعني دي يوميات، خلينا نقول يوميات لحالة كل المجتمع بتاع الناس اللي عايشين في الغربة مارين بالحالة. أيوة. دي يعني بشكل عام. وده تعبير صادق يعني عن وضع، عن احنا يعني بنحاول نوصل فكرة انه في مفهوم مغلوط عن الحرية اساسا. خلينا اقرأ للأستاذ فضل: العزلة داخل الزحام، الغربة خلتنا جزر معزولة، هو قالها قبل شوية، بقينا بنخاف من الغربة الزايدة عشان ما ندفع ثمن نفس الكلام، أعتقد أو قريب له عاطفيا أو ماديا، فصارت علاقاتنا سطحية ما فيها العمق السوداني، ما فيها العمق السوداني المعروف، الفزع والسترة ده كله بقى ما في، يعني ما في زول عنده الاستعداد إنه يعني يقوم بواجب أو يعني يدق صدره كده والنخوة هنا تظهر، دي بقد ما فيش. إذن ما قدرنا نحافظ على إنسانيتنا وعلى قيمة الحب والترابط اللي ربينا عليها في السودان. حنكتشف في النهاية إننا كسبنا الدولار وخسرنا الديار. يا سلام على الكلام الجميل ده، التعبير ده. والأهل والحرية، الحرية الحقيقية هي إنك تظل متمسك بجذورك وسط الرياح، مش إنك تزوب وتتلاشى وتعيش وحيد في زحمة المدن الباردة. الحب أولا والإنسانية دائما. صحيح أن إحنا محتاجين فعلا نفهم الحرية بصورة صحيحة، وفي حاجات كثيرة يعني التزامات أن إحنا تعلمنا في إنسانيتنا وفي طبعنا السوداني، أن إحنا لو اشتغلنا بها يعني في الغربة هناك أينما إحنا وجودنا بنكون فعلا سفراء يعني بالحياة الجميلة اللي إحنا عندنا اليوم بيوصفون بيه، يعني حياة الرائعة دي، ما أنه الحياة أحيانا بتخلينا أنه نحن نقوم ننسى الحاجات دي. وين تاني الأستاذ فضل؟ عنده الأخت أستاذة رشيدة، تحية طيبة من الواحد تقدير قريش ده.
1: أنا دي ما قريتها، أنا بس قاعد أشوف النقاط اللي هو داخل فيها طبعا.
0: هذه الكلمات لأوضح سوء فهم غير مقصود حدث خلال اللايف.
1: لا سوري خلاص الموضوع اتقفل يا أستاذ. أيوة فضل، نحن أنا نحن أخوان. أيوة. والموضوع انتهى. أيوة. انت فعلا قصدت حاجه واتفهمت حاجه. لكن في الاخر كلنا بنتمنى الصالح للبلد، وبنتمنى انه بلدنا تكون احسن بلد ونكون احسن ناس، ونغاشتنا ان احنا هسه بنتكلم فيها دي عشان الوضع يتصلح وكل زول يعرف بجد يعرف دوره ويعرف الوزن اللي في يده اللي يقدر يديها للبلد.
0: بعد ده ممكن في تاني
1: اخر
0: حاجه، ماذا يريد الرجل السوداني من المراه في زمن الحرب؟ في ظل هذه الحرائق التي التهمت الديار والأمان، لم يعد الرجل السوداني يبحث في المرأة عن شريكة حياة حسب، بل صار لما نفتح الرسالة
1: اللي تحته دي أنا شفتها بيتكلم فيها عن إنه هي طويلة شوية، بيتكلم فيها عن الرجل عايز من المرأة شنو، نفس الكلام الجميل اللي أنا كنت عايزة الصديقة الأخت. أيوة، أنت ممكن تكون غطيتها
0: الأمان العاطفي. أيوة. حارس للأمل بعدين. أيوة آخر حاجة حارس للأمل.
1: أيوة نفس الكلام اللي أنت كنته الكتاب اللي تكلم عنه. عن إنه الصراحة وتكون هي الأخت وتكون. طيب عندنا ميساء علي قالت: يسعد صباحك رشيدة منورة. الغربة ما عندها مشكلة، المشكلة العلاقات الهشة مربوطة بالتربية والتفكيك الأسري، دي بتأثر علينا وفي تربيتنا لأولادنا، وبتأثر حتى على الآخرين، خصوصا الشارع بقى فاقد للعمل التربوي. الموضوع معقد خالص، ربنا يصلح حالنا. أنا من وجهة نظري أي علاقة هشة خليها تنتهي، دايما المفروض إنه لا خلينا نمشي. يلا يا في لينا
0: شوية.
1: أيوة لينا قالت شنو؟ قالت بجد محتاجين لحلقات زي دي، لأنه البيوت بقت عبارة عن ساحات حرب بين الزوجين. شفت الناس دخلت في يعني موضوع بجد، الموضوع ما سهل.
0: هو طيب. بس تمام.
1: طيب خلينا ناخد محور واحد كده، انا حاسه انه الزمن برضو بقى مضايقنا شويه. يا استاذ ياكسون، الكلام اللي احنا قلناه ممكن كله مفهوم الحريه الغلط، الفرصه جات بدل ما نحن نستفيد منها بقت وابل او بقت وباء على الاسره السودانيه. اتخلي الموضوع كله بيتحلى بالصراحه اللي انت كنتها. ونرجع للنقطة بتاعت ميساء اللي هي قالتها موضوع بتاع التربية. نحن المرأة، أنا جاي أتكلم من ناحية المرأة، المرأة ما تعلمت إنه تعبر عن مشاعرها بصراحة مطلقة، اتعلمت إنه الرجل هو اللي بيبدأ كل حاجة. خلينا نكون أدقة، حتى في كل الخصوصيات الخاصة العلاقات اللي ربنا بعين لها ووصى بها العلاقات الخاصة والعلاقات الحميمية. المرأة السودانية اتربت إنه ما بتقول وما بتعبر، بتنتظر الرجل هو اللي يبدأ. فالرجل بعين للمرأة برا جريئة في عواطفها، جريئة في تعبير عن مشاعرها، جريئة في شخصيتها، بتوريك مشاعرها بتصهيرها ليك صراحة، صح كده؟
0: ده الكائن الوهمي أو التجاري يعني.
1: أنت بتشوف برا الصورة دي بيجي أنت بتشوفها برا. يا كل لما تجد عين للمرأة السودانية بتعين لا دي حيطة، دي ما بتقول، دي ما بتتحرك، دي ما هي مش ما بتقول، هي إنسانة زي البرة. بس التربية اللي تعلمتها إنه عيب تقولي المرأة وكلمة العيب اللي بتتغذبها من هي صغيرة، زي ما الرجل السوداني، شوف أنا منصفة كيف، زي ما الرجل السوداني علمناه إنه ما تبكي ما تشتكي، أنت مالك، ربطنا رجولته بعدم تعبيره لمشاعره، ربطنا ونوسة المرأة بشنو؟ ما تقولي، عينك ما تبقى قوية. ده طبعا ده حق قصة صلاح كده شنداوية جد. ما تقولي، ما ما ما ما تعلي صوتك، ما تعبري، انت ما تربيتي، لا. طيب انا هذا البني ادم اللي معاي زمان ابوي شايف امي بس، اصل هو شايفني وشايف العالم كله، شايف اللبنانيات والسوريات والتركيات والامريكاني، شايف العالم كله ودايره. يلا في نفس الوقت الرجل، انا شوف ضمنه ده سؤالي، الرجل بقى منازع، بقى ما صريح مع مرأة، مع المرأة السودانية، عشان ده اخر سؤال وانا تعالى ما حدك سؤال. الرجل ما صريح مع المرأة السودانية، بقول لا انا عايز 1 2 3 4 في الخصوصيات، بقى اسهل له الخيانة من الصراحة. يبقى المشكلة جاية من وين؟
0: الست قلتي حاجتين متداخلين في بعض، يعني لازم نفرقهم.
1: فرقهم.
0: أول حاجة فكرة إنه المرأة السودانية هي يعني بتخجل وما بتحب، ما بتقدر تعبر وما الكلام ده. إحنا قلنا قبلك دي يعني لما نعرف المشكلة ونشخصها، ده مفترض يقوم نقولنا لمرحلة بتاعت إنه إحنا كيف نقدر نحل المشكلة دي. ولما نقول دارين نحل المشكله، ده ما بمعنى انه نقوم نجيب بعض النظريات. هسه انا لو قلت بتقولي ده كلام نظري كويس، لكن احنا اساسا بنتعلم من النظري. يعني النظري ده المفترض يعني يتعامل بقى، انه انا انقل المراه دي من الحته بتاعت الجمود والخجل وعدم التعبير، انا محتاج انه اعلمها كيف انه هي اول حاجه يعني مش تعبر عن حبها وإعجابها، لكن إذا هي بتعاني من أي مشكلة خليها، يعني أنا أعلمها هي تقول الكلام ده، حتى ونعمل تمرين، حتى ولو كنا بنكتب. يعني أحيانا ممكن الزول ما يقدر يتكلم، لكن ممكن يكتب. إذا ما بيقدر يكتب ممكن يسجل، يعني يسجل. هسا إحنا عندنا بنستخدم الوسائل بتاع اللي هو الموبايل وكده، ممكن الكلام ده يتسجل وبعدين يسمع. فدي حاجة نحن بنقولها ما بتتحل بين يوم وليلة، لكن دي حاجة الناس لما تقوم تعترف إنه أنا لطالما متزوج، وزي ما قلنا قبل قلنا الزواج عهد والتزام. الالتزام ده هو أن إحنا يعني بنعبر عن كل ما بنعاني منه هنا، وأسهل لنا إنه إحنا نقول الحاجات الجوانا، الحاجات التحديات اللي بنعيشها والآلام والحاجات دي كلها. المكان السالم الكويس الحنين الحضن الكويس اللي ممكن يحافظ على الحاجات الجوانة دي، ده هو الدائرة بتاعت الزواج، البيت هنا. لكن الزول البر داك حتى ولو كان صريح، حتى ولو كان هو متواجد أو بيقدم نفسه في أي زمن، هو ما بيقدر يعني ما عنده الاستعداد. خلينا نقول إذا أنا بينت له الجانب الآخر أنا مبينه في البيت اللي هو اللي قلنا قبلك العتيق أو الزمان ده، هو ما عنده الاستعداد. هو بيشوفني أنا يعني بيشوف اللي هو الزول النظيف الأنيق المهندم اللي هو حتى لما الزول يطلع برا من البيت بيكون عنده مصطلحات وكلام بيقولها، بس لما نيجي جوا المصطلحات دي بتختفي، بيكون في حياة تانية براه شكله والكلام ده وكله. فالزول ده بيشوف الجانب ده. خلينا نعرف إنه إذا أنا ما قادر أطلع الحقيقة دي مع الزول ده اللي هو ما بعرف أنا شايفه وهو بيتكلم وبيحاول إنه يوصل فكرة جميلة، ما بعرف لما نيجي نخش في الصندوق بتاع البيت ده في أمور
1: البيت
0: كثيرة هنا مفترض بتقع. أيوة تظهر على الحقيقة ده هنا. فلازم نعرف إنه هنا إحنا محتاجين إنه نطلع الجروح والآلام دي. هنا بنتبني من جوا، هنا يعني الكسر المكسور العتيق الما كويس ده كله هنا بيتبني. دي مرحلة تانية في الحياة دايرة لا وقت ودايرة لا الاستعداد إنه أنا ألتزم اللي هو الحرية دي بحريتي أنا. يعني أنا أقرر إنه أقول الحقيقة دي وما أكون خايف إنه أنا أقولها. أو بس يعني من حيث المبدأ بعدينك التدريج بتاعنا أقوله كويس. الحكاية دي إحنا بنقولها في كلمات هي ما سهلة, هي صعبة.
1: صعبة
0: يعني صعبة ومرة وتقيلة, وممكن كان دارنا نجي نبدأ وممكن نقول ده شنو الكلام الصعب ده أقدر أكمله وكذا. ليه؟ لأنه الأنا والذات هي بتكون من الداخل شغالة بتشوف إنه هو هي ما دار تكون يعني تكشف ضعفها للآخر وأنا أكشف الأمنومة هو ما إحنا خلاص بقينا في مكان واحد,
1: ما بقينا في حتة واحدة واحد. أيوة.
0: بالضبط كده يعني ده الحتة اللي أنا أطلع الكلام ده حتى بالزبط. ولو كان سخون ومؤلم فهنا بنتبني, هنا بتبني الشخصية, هنا بتبني الحب, هنا بتبني العلاقة, هنا بتبني كيف أنا أقدر أواجه الآخر, هنا بتبني النموذج اللي مفترض ربنا أوجدنا إنه إحنا نعيشه يعني من الألم ده من الكسر ده اللي هو ممكن أن إحنا نقدر نمشي له قدام. إذا نحن وقفنا في حتة بتاعت إنه نظري وما بتصلح ونمشي نشوف حل تاني, ما هو الحل التاني ده بيكون عنده فترة محدودة.
1: أيوه.
0: اللي هو الجمال الرائع
1: البراق
0: ده
1: بس.
0: البراق ده اللي هو نحن نيجي نتلاقى والجمال الرائع والشكل واللبس وما بعرف هو ده بينتهي هناك, لكن متى ما جينا دخلنا في دائرة تانية برانا برضو حيعيد يكرر كل المشكلة
1: كلام
0: الأولى.
1: كلام في الصميم.
0: فلازم نحن يعني نجيب شوية نفكر نشوف الأبعاد بتاع المشكلة هي من نواحي كثيرة ممكن تكون كيف أحسن احنا نبني في الحارة دي في المؤلم ده ولا نمشي لبرا. والمسألة دائما بنقول ما في حلاوة بيطلع من غير نار. الحياة كلها كده يعني ما في حاجة بنعمله وبنستلمه ببساطة.
1: أيوة.
0: ما في شغل سهل يعني. الناس بيقول الناس اللي قاعدين في مكاتب مرتاحين من الناس اللي هم قاعدين في الحراية هناك وزي بعضه, هنا في تعب هناك في تعب. فما في سهولة, بس كيف الواحد يضع قرار إنه هو فعلا عايز يعني يحسن أو عايز يخلي خلينا نقول بدقة إنه الزواج ده ياخد مساره الصح.
1: يبقى يعني النتيجة اللي أطلع بيها إنه الرجل محتاج يكون صريح ويعبر وده ما بيقلل منه, والمرأة محتاجة إنه تكسر حاجز الصمت وتاخد خطوة لقدام عشان البيت يتبني. ده بقى بدخلنا يا أستاذ ياسم في نقطة إنه ما كل حاجة نحنا تربينا بيها صح, ما كل حاجة نحنا مشيناها صح. ده بيدخلنا في رسالة هنا أنا حابة أقراها لك عشان فيها كلمة كده يعني جميلة جدا. عارف من صديقنا صلاح عوض. صلاح قال طيب الغربة أول شيء لو أنت ما متزوج بتوريك كيف تختار الزوجة الصح أو إنسانة حقيقية, عشان أي اختيار غير كده تتحمل مزولته أنت. كويس. قال الطيب بالنسبة للرجل السوداني جزء مننا لسه عايز يعيش زي ما أبوه كان عايش. الزمن ده كان الزوج بيتعامل في البيت زي الملك, وكانت الحريات للمرأة مكتومة جدا, والاحترام كان بيوصل مرحلة الخوف, ودي حاجة مؤسفة جدا.
0: بس أنا دي الحكاية الحريات مكتومة دي يعني لما نقول حريات مكتومة ده بمعنى أنه يعني زي هي مستعبدة. خلينا نقول إن هي ما قدرت يعني ما فهموا الأركان بتاع الزواج بصورة صحيحة. حتى بنقول حريات دي
1: لما ما أنت يا أستاذ قعدت فلسفة بمفهومة كسر الحديث, لكن زمان راجل من نفتح الباب ده البيت كله بيرجف وحس إنه كده صح.
0: أنا بتكلم في حرية المكتومة.
1: الحرية المكتومة إن المرأة ما بتقدر تعبر عن نفسها, ما بتقدر تقول حاجة, ما بتقدر تقول لا, ما بتقدر تقول أنا طالعة مشوار, ما بتقدر تقول أنا تعبانة, ما بتقدر تقول أنا عايزة, ما بتقدر تقول لك حدد لي مصروفي بدون ما تسألني منه. ممكن تكون لحد هسه دي موجودة, ادتني قرش لازم تعرف أنا صرفة وين. ما عنده خصوصية. ما عنده دي الحريات المطلوبة. المرأة ما حريتها هي دايرة إنه تطلع الليلة تسهر وين ولا تسافر وين ولا تمشي تلبس شنو. لا, على فكرة المرأة السودانية كل حريتها كل الزوبة على الطلعة فيها دي إنه عايزة تقول لك أنا موجودة, أنا في, أنا أقدر أشتغل وأنا أقدر أجيف وأنا أقدر أجيب.
0: لكن إنه يعني هي موجودة وتشتغل وتجيف وتقوم تحول الرجل إنه هو يمشي للوهم والخيال والرمادية.
1: ما هو ده الغلط, ما هي عبرت عن ده غلط, هو استقبل ده غلط, هو فهم معنى حرية شنو غلط وهي فهمتها غلط.
0: أيوة.
1: نرجع لأستاذ صلاح, شوفه قال لك شنو.
0: فضلني.
1: قال لك الرجل محتاج احترام وتقدير من المرأة، محتاج الصراحة والأمانة، محتاج احتواء من كل المخاوف، محتاج سند. طيب ده محتاج له الرجل. أدي المرأة مساحة إنها تبقى كده، ما هي ما حتبقى كده وهي ظهرها مكسور. هي ما أنا مستحيل أكون حاسة بالظلم وأدي كمان من وين وأنا يا أستاذ ياكتون حاسة بالظلم.
0: هو في حاجة مهمة هنا في
1: قال شنو؟ قال نفس الشيء، لازم الرجل يوفر كل شيء للمرأة، وأوله من الاحترام والتقدير. وحل الموضوع. قال بالنسبة من خلالكم حابي أشكر خطيبتي جدا الأستاذة ويني عبد الرحمن. قال مصممة بتاع التياب سودانية، إنسانة مكافحة جدا، بتمنى إنها توصل للعالمية في شغلها لأنها مكافحة. يعني في الأخر عايز أقول لنا إنه خطيبته وبحبها جدا، بيساعدها، بتصمم تياب سودانية، بتمنى إنه هي تصل للعالمية. يعني ما بقهرها، ما خايف من نجاحها.
0: ده الحاجة اللي بيرج بنقوله، إنه الرجل يحتفل ويفتخر بنجاحات زوجته. دي حاجة مهمة. بس في حاجة في موضوع بتاع يعني عشان الـ الـ الـ الـ الـ الرجل هو لما يقول منتظر من المرأة حاجة وما في، يعني ما يلقى، أو خلينا نقول ما بيلقى حضور، ما بيلقى أمل. كل ما يكون في مبدأ قاله المسيح إنه أو الكتاب المقدس إنه الرجل مفترض يحب المرأة كويس، وفي حبه للمرأة يسعى إنه يحافظ عليها. يعني حب ده يكون فيه عطاء بلا مقابل، وعطاء بلا نهاية، وعطاء يحاول يحافظ. الكتاب دقيق جدا إنه يحافظ على المرأة بحيث إن هي ما تتشوه، ما تتشوه في الداخل وما تتشوه في الخارج. فلما يكون في الغنى بتاع الحب ده اللي هو يعني اهتم بالمرأة، حب بلا مقابل، يعني الحب ده ما بينتظر انه في حاجة كويس يتعمل عشان يقوم يحب، لا هو يستمر. حتى لما يكون في حاجة ما كويس مفترض الحب منه يزداد، لانه الحاجة الما كويسة اللي حصلت من الرجل نتيجة للتشوه اساسا موجود في داخله، فهو يسعى انه يشتغل على انه يزيل التشوه ده اللي هو يعني عاطفة أكتر، حب أكتر. طبعا أحيانا الرجل بيعتبر أنه إذا المرأة هي ساكتة أو وضعها كويس هي ما بتحتاج، بالعكس هي بتكون أكتر احتياجا في الحالة دي. فإنك أنت تسعى، نعيد الكلام تاني، إنك تحب من غير مقابل وبلا حدود، وما حب بس يعني مجرد كلام، لكن إنك أنت تسعى إنك ما تعمل مرارات أو تشفي المرارات والجروح اللي هي في داخل المرأة. ده الحب اللي الكتاب اللي هو يعني بوصله في الزواج هنا. فالحب ده هو اللي بيشفي وبيحرر المرأة ذاته من القيود. إذا كان أنا العتيق أو المبعرف اللي هو الإنسان الغريب اللي بيجي بيظهر ذاك،
1: الكائن الثالث،
0: بيعالجه تماماً. يعني هو ما بس بيحرره بس، لكن بيعالج الحاجات دي ذاتها، بتصحيها، بتخليها إنه هي تقدر تفهم وتصلح الحاجات دي. مثلا إذا كان الحاجات دي نتيجة القسوة، كويس، القسوة دي هي ممكن تديها مفاهيم جديدة في لما الحب هنا يشفي الآلام والمرارة دي. فالمرأة لما ما تلقى اهتمام وما تلقى حب وما تلقى إنه هي مثلاً يقدروا مشاعرها أو يعني ما يجرحوها، لما ما تلقى الحاجة دي بالتأكيد بيوم بيزيد عملية الاقتراب، بتخليها إن هي تمشي لورا. لكن لما تلقى اهتمام الحياة دي بتتعالج، فبالتالي الرجل هنا بيقدر يلقى الاهتمام، الاحترام بيجي هنا طوالي، الاهتمام هنا بيجي طوالي، إنه هي تكون صديقة هنا بيحصل طوالي. يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تكون واقفة نتيجة للرجل، حب الرجل اللي هو بلا مقابل وبلا حدود، طوال الحياة دي ممكن تطلع براها. بس احنا بنقول الحتة دي الرجل ممكن هو يمشي واحد، ولما يحصل اي حاجة ما كويسة بيقوم بجيف انه هو يعطي او يحب المفهوم ده،
1: ياخد الخط الفاصل.
0: ايوة، وده ما صح هنا. يعني مفترض دي حاجة يعني الرجل ما يعني يشتغل عليه. لكن من ناحية تانية دائما أنا بقول مشكلة المرأة هي شنو؟ يعني الكلام ده بقوله، مشكلة المرأة هي إنه هي ما بتخلي الأنوثة بتاعتها تشتغل. يعني بتجيب الذكورة طوال، عندها الاستعداد إنه تناطح الرجل، فبالتالي هو ما بيشوف الأنوثة دي. دي حاجة يعني مهمة جدا. إذا هي اشتغلت إنه في البيت الأنوثة تشتغل، حتى وإذا كان الرجل ده عمل يعني غلط ما بعرف، لكن دخل ما طوالي تقوم تناجر وتخد، لازم الأنوثة هنا تشتغل، هي أنثى
1: سلاح
0: تشتغل.
1: المرأة أنوثة إخواننا. أيوة. أسمعوا هذه يعني، خلينا أنا أقولها كذا بعد المايك اللي قاعد ينزل ده.
0: أيوة.
1: أقولها كذا كروشيتا، معليش أنا ممكن أكون قاطعتك بس
0: كده مشكلة.
1: الكلمة غيمة جدا اللي أنت قلتها بجد، أخذوها يا أخواتي نصيحة مني من رجل سوداني يوثق في كلمته، استخدمي أنوثتك في حل المشاكل، أنوثتك ما إذلال لشخصيتك، ده السلاح. أنا ما دار أقول سلاح
0: عشان دي الوسيلة،
1: خلينا نقول وسيلة. أنا حسب بقى وقفت عشان قبل في واحدة قالت البيوت السودانية بقت حرب. أنت وأنا وأنا وأنت، كل زول عنده أفكار وكل زول داير يدرسك. أنا بعد ما دخلنا وارتبطنا بقينا في البيت دارين ندرس بعض، ما كم غايته ما بعرف خليها. فبجد أنا الكلمة دي خبطتني خبطة جامدة، لأنه في أصوات بتقول إصهار الأنوثة المرأة، احتواء ضعفها، تحمل لي، لكن أنت غضبان، أنت زعلان، أنت شخصيتك وين؟ أنت لازم يكون صوتك عالي، أنت لازم تكوني شخصية، أنت زيه، انتي ليه ترضي انتي ليه ترضي على صوته جاي من برا، صوته شق الحله،
0: قوموا حولوها من كائن انوثي الى كائن ذكوري رجولي.
1: بالضبط.
0: ومحاربه
1: دي من كلام استاذ جاكسون روشيتا كده طلع علينا. لا على فكره دي مشكله كبيره جدا، انه المراه فاهمه انه يظهر انوثتها وعواطفها بتقلل بالشخصيه.
0: بالعكس، ده مع انه ده بيهدم جمود كتير خالص، يعني الصوت العالي والرهبه والخوف الممكن يعني بيطلع الرجل ده كله بيزوب، بيكون كائن كده يعني لطيف ممكن
1: الزوب. شفتوا اسمع يعني الكلام الخشوم سيده سكتت.
0: كويس، بيطلع شخص كائن تاني يعني اللي هو الجميل ده الكيوت يعني اللي بتشوفه وقت الخطوبه والحب، ده بيقوم بيسهر طوالي. دي حاجه مهمه. بعدين في حته انت قلتيها بطريقه تانية انه تسمع برا كويس، بيقولوا لا يعني انت مفترض والراجل ده والكلام ده وكله، فهي بتحاول انه تلبي بما تعتبره انوثي بحسب اللي هي بتسمعه على اساس انه تكونه. وحاجه تانية كمان، هي دار تبقى زي ديلاك يعني. في واحده بتقول في نسوان بيمشوا رجالهم على الدقيق، ولا بيقولوا انه على
1: بسم شنو ما يلخبطوه ولا حاجه زي
0: كلام زي كده. فدهنا الحاجات دي كلها انا داير ابقى زي الست ديك يعني. انا لازم فالمقارنه دي بالذات انه انا ابقى زي ذاك بتقومي تهدمي يعني العلاقه، بتهدمي الزواج الجميل ده.
1: بتبني بين من الرجل. انا غايت دي وجهه نظري ومقتنعه بها، ولو شوفها صح او غلط والناس تشوفها معي، انه الرجل هو الاحتواء. المراه التفاصيل، المراه بتدي بعد ما تشبع يعني بعد

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، هو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي، فتعجب العالم كله وتبع الوحش. وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا، فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة، فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول، فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال، وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
1: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وغنوا أغنية جديدة:
1: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والفخر والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الجبال إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا، الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا، النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى غادم مع السحاب، ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة.

0: فلما التفت رأيت 7 مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا، وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى 7 نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
1: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم 7 التي رأيتها في يد اليمنى، ومصابيح الذهب 7. النجوم 7 هي ملائكة الجماعات 7، والمصابيح 7 هي الكنائس 7.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
1: متى الأصحاح 12. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
6: هل هذا هو ابن داود؟
1: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
7: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم، إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا، من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
1: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى، فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
1: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه، فقال له واحد من الموجودين:
8: أمك وإخوتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
1: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
1: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الولادة الجديدة من الروح القدس. كيف الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتعرف.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات الرياضة. بيقول في سفر الأمثال: الرياضة نافعة لقليل، قدر شنو الرياضة مهمة، قدر شنو الرياضة مهمة لكل زول.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تأثير الحرب في حياة النساء.
1: Atonde tinne aldis kang na kuela langis kwa ine daing aldi inama kien kona insige kasi nama ingkiria tola daing aldi sinama ingkiria ji altule yang inama yena ki kanna dele utongo simong kirsing asan kie sur kirging na dog aba jingo kenki ine utongo sasongo tule kirsing nama kuela san ki ngang kirgingo negis bua kien git alsi jurunga le berringelingi ne kigal kit ese jurunga len kerringelingi no meski kain jurunga sur tarrenka

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. لماذا يوجد 4 أناجيل في الكتاب المقدس؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. دعوة لك تسمع موضوع مهم جدا، طرق إبليس. إبليس عنده حيل، إبليس عنده أفكار كثيرة، لكن دعوة لك تسمع عشان تعرف تقدر تخلي بالك.
1: سلام سلام لمتابعي راديو سمر ولبرنامج الحل في إيدك. لكم كل السلام والصحة والعافية وهدوء البال. وعشان موضوع هدوء البال ده والاستقرار والراحة، أنا جاياكم الليلة في موضوع بخص راحة بالنا. مرة لقيت إن الشيطان بحاربك ومركز معاك، وكل باب أنت بتدخله بيسبقك له، وكل طريق بتمشي فيه بتلقاه قاعد برملك في حجارة أشكال وألوان، وغير كده كان جلت من الحجارة تحت رجلينك يعمل لك حفر. مرة بتلقى حفرة يسمى الأهل، ومرة بتلقى حفرة يسمى الأصحاب، وكان نجيت من دي وطلحت من دي وما بيخليك، لازم يكون جهز لك حاجة تانية. إبليس عنده طرق كثيرة، أصعب حاجة فيها إنه الشرك اللي بيخطه لينا، لأنه الشرك ما بيكون واضح قدامنا. الحفرة دي ممكن نحن ننتبه إنه الطريق ما عديل، ممكن الحجر ده نحس به وجاينا ونلف منه شمال ولا يمين، لكن الشرك اللي بخطه لنا إبليس بيكون مستخبي. شرك بيكون ناعم وصوته حلو ويخلينا نمشي له ونحن ولا حاسين ولا دريانين. يخليك كم مسكت شغل اخسر بدون ما تعرف الخسارة دي جاية من وين، وكان مشيت ارتبطت مشاكل الدنيا كلها تصحر لك، وحتى كان كنت لما لك قروش بدون ما توعى ولا تفهم تلقاها طارت من يدك. وما كده وبس، ومرات إبليس بيهاجمنا حتى في صحتنا ويخليك جسمك ده يقعد يوجع فيك من راسك لحد كرعينك، وتحس انك مخنوق ومهموم، وإنه الحياة دي بقت لعليها شكل ولا عندها طعم ولا لون، وتبقى مسيخة زي ما نحن بنقول قدامك، وتقعد تزعل في نفسك هل بيحصل لي ده شنو، وأنا محسود في زول حاسدني ولا الحاصل ده جايني من وين، وتقعد تفتش في الأسباب وتفتح لك كم باب وده كم ما مشت لك في طرق كلها مليانة غلط، وفي الآخر ممكن إبليس يوصلك لمرحلة إنك تقول كلام الغلط في حق الله. لكن لو نحن عرفنا إنه في عدو قاعد متربص لنا وعنده جنود، وجنود ده اللي بيعرفوا يخططوا وعنده طرق برسومة لنا، هتعرف إنه في عدو اسمه إبليس، هتعرف إنه الشيطان ما ساهل، هتعرف إنه بيعرف يفتشنا وبيعرف يلقانا وين. لكن الله ما سابنا، الله قال لنا في بطرس الأولى والإصحاح 5 والآية 8 بتقول خصمكم إبليس كأسد زائر يجول باحثا عن فريسة يبتلعه. يعني إبليس الله شبهه لنا بالأسد. اتخيل انت كده ماشي في طريقك ولقيت لك أسد، وأسد بيكورك، أسد بيزأر، هتعمل شنو؟ هتقف له؟ ما هتقف، أكيد الخوف هيمسكك. بنفس المستوى إبليس ده الله شبهه لنا بأنه أسد، لكن قال لنا ما تبقى له فريسة، ما تخليه يطمع فيك ونحن نبقى فريسة ونخلي إبليس يطمع فينا. لما نفتح له باب ولما نديه طريق في حياتنا، بيبقى الشيطان عنده طرق استخدمها لنا وطرق يقف بيها ضدنا، لكن ربنا خلانا كده، خلانا بدون ما يحمينا. لا لا لا لا لا، الله في أفسس الإصحاح 6 والآية 11 قال لنا ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. يعني إبليس ده حقيقة عنده مكايد بيكد لنا، لكن الله أدانا سلاح نلبسه، نمشي نفتش ونمشي نشوف أفسس دي بتقول شنو.
2: ونشوف سلاح الله الكامل المفروض ان احنا نلبسه هشنه. وبرضه ربنا ادانا تاني طريقة احنا نقف بيها ضد إبليس. هنا في واحد في أفسس قال لنا تثبتوا ضد مكايد إبليس، تكونوا ثابتين، تكونوا قويين، ما حتبقوا فريسة تتبلع. لكن ربنا مشانا خطوة تاني لقدام، والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4 والآية 7 لما بتقول فأخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. والشي الطبيعي إنه نحن بنهرب من إبليس، إبليس ساكينة ونحن بنجري منه. لكن بعد ما شفنا الآية دي ولو فهمناها وعرفنا نعملها صح، أخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس هو اللي حيهرب، إبليس هو اللي لما يشوفنا يجري. لكن هنا كلمة أخضعوا هي المفتاح. نحن نخضع لله كيف؟ كلمة أخضعوا عندها معاني كثيرة. الخضوع بيختلف اختلاف كبير جدا من الاستسلام. كوني أستسلم فده معناه أنا مجبور، مجبور إني أنا أسمع كلامك، مجبور إني أنا أمشي في طريقك، مجبور إنه ما عندي حل تاني. ده لما نستسلم. لما العدو يستسلم ليك، العدو لما نستسلم بيكون مجبر، لكن ما في حاجة اسمها أنا أستسلم لربنا، في حاجة اسمها إني أنا أخضع لربنا. لأنه الخضوع فيه حرية الإرادة، أنا بكل إرادتي وبكل حريتي أخضع لربنا. وده ما بيجي إلا لما أعرف ربنا همنه، لما أعرف إنه ربنا ده أنا العمل معاه كيف، لما أعرف صفاته، لما أعرف مدى حبه، لما أحس بالأمان منه، لما أحس إنه أماني فيه، يبقى أنا بخضع، يبقى أنا بسلم، يبقى أنا بحس إنه خضوعي هو نجاحي. فعشان كده الله قال أخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. خضوعنا لله بدينا القوة إنه نحن نقاوم، إنه نحن ما ننخدع بخطط إبليس، إنه جنود إبليس ما تقدر علينا، إنه أبوابه تتقفل قدامنا. يبقى عندنا القوة إنه ننتبه، إنه نحن نعرف. لكن الاستسلام لا، الاستسلام بيجي من الضعف، الاستسلام بيجي من عدم الرضا. لكن الخضوع مرتبط بحاجة تانية، الخضوع مرتبط بالتواضع. أنا بكون متواضعة جدا مع ربنا. التواضع بيجي أنا لما أكون متواضعة أكون خاضعة، معناها في رابط بيني وبين اللي أنا بخضع له. الكلام ده نحن حنفهمه أكتر في يوحنا الأولى الإصحاح 3 والآية 8، لأنه بتقول شنو؟ بتقول من يفعل الخطية فهو من إبليس. الخطية هي تعدي على الله، ولأنه إبليس من البداية هو بيخطي، ولأنه ابن الإنسان جاء عشان ينقض أعمال إبليس. إبليس خطيته كان عدم الطاعة، عدم الخضوع، عدم العلاقة مع الله، التكبر، الحماية مع النفس، دي كلها إبليس بيستخدمها حاليا معنا عشان يخلينا نحن نقع في الخطية، في خطية عدم الطاعة. وده قبل اللي أنا كنت لك عاوزين ننتبه منه، إنه نحن لما تحصل لنا الأفخاخ اللي بخطها لنا إبليس، إنه نحن ما نمشي نفتش أبواب بعيدة من ربنا، لأنه رجوعنا لربنا هو اللي بيخلينا نفهم طبيعة ربنا ويخلينا نفهم. الخضوع بيوصلنا إنه نفهم الطريقة اللي احنا بنقاوم بيها إبليس. وأجمل حاجة مع الخضوع إنه إبليس ده هو اللي بيهرب، ما نحن اللي بنهرب. يبقى نحن بنبقى قويين، يبقى من البداية لو عرفنا إنه نحن ما نبقى فريسة كيف؟ بإننا ما نسمع كلام إبليس وما نصدق الكذب اللي بيقوله لنا، ولأنه الله قال عنه هو كذاب وأبو الكذابين. الحاجة الثانية، الخضوع بدينا القوة إننا نكون ثابتين، وإنه إبليس هو اللي يهرب مننا. الحاجة الثالثة، إنه نلبس السلاح الكامل. يبقى أنا لما أعمل الحاجات الثلاثة دي بيكون عندي طريق واضح إنه أنا أنتبه لخطواتي من إبليس، ولا هيقدر يضربني بحجر، ولا هيقدر يرميني في حفرة، ولا هيقدر يخطني في شرك من الهو بيتفنن إنه يعملهم. لأنه الشرك زي ما نحن نبهنا من الأول إنه بكون مستخبي. فإبليس لما نخبي الشرك بتاعه بلبسه لينا توب جميل، بلبسه لينا مصهر حلو يعجبنا، بلبسه لينا بدينا له طعم حلو وبقول لنا حاجة، بقول لنا أول مرة جربها حيحصل شنو كده أعرفها. وأصعب حاجة إنه نحن نقع في الشرق ده، لأنه الشرق ده وقعت فيه أمنا حواء لما بدت تعمل حوار مع إبليس، لما اتفتح الباب. فنحن نتعظ ونحن نتعلم ونعرف إنه ما عندنا جدال أو نقاش مع إبليس، لا إبليس نحن ما عندنا معاه أي باب للحوار. ولو عملنا الحاجات الثلاثة ربنا قال لنا نحن نقدر نسحق إبليس تحت رجلينا. وفي الآخر نحن أقوى من إبليس ونحن منتصرين عليه، عشان كده ما عندنا أي حلول غير الدار لنا ربنا، ودي الحلول اللي هي في يدنا. عشان كده برجع كل مرة وأقول لك الحل في إيدك، ولما ربنا يدينا الحل في يدنا نحن لازم نعمل حاجة واحدة، لازم نقدم له كل الشكر.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء المحبة لكل الناس اللي بتتابعنا. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات يا رب لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا. حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم جميلة وطيبة ويومكم كان خفيف. ولكل الناس الكمان اللي بتتابعنا على الأبليكيشن والفاتحة الراديو وبتسمعنا، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وجينا في الميعاد عشان ما نستمتع بأمسية جميلة أنحنا وإنتوا كمان معانا. إذن راسلنا وقول لنا الترنيمة اللي عايز تسمعها الليلة على رقم الواتساب 0035 7976 5635. وأكيد حنكون مبسوطين بمشاركة كل زول براسلنا في الأمسية دي. أجمل اللحظات والأوقات نتمناها لكم. وكمان بقول لكم أعزائي المستمعين، جهزنا باقة من الترانيم الروحية لمرنمين مختلفين، نتمنى أنكم تنضموا لنا. وكمان تنادوا كل زول يعني بحب يسمع للترانيم السودانية، قل له تعال خلاص ساعة سمر بدت وعايزين فيها كثير من الباقات اللي فيها مجموعة من المرنمين ويعني المسبحين وكمان كتابنا والناس اللي بيلحنوا، كمان الحان جميلة ورائعة كده تنفع لبركة المساء. إذن لكل زول بتابعنا حبابك وحباب مساءاتك، وإن شاء الله رب بخير وبعافية. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وكلنا يعني كده شوق لي يعني مجموعة التلانيم اللي عايزين نسمعها. إذن تعالوا معانا من غير كلام كتير كده نبدأ أولى ترانيمنا اللي اخترتها لكم في الأسبوع ده. يعني مجموعة جميلة جدا جدا, بشجعك إنك تقعد معاي الساعة دي لأنه حنمشي مع بعض رحلة جميلة ما بين ترانيم روحية وموضوع في الأمسية دي مختلف ممكن نتناقش فيه كأسرة وكأحباب وكأصدقاء وكمان ك زملاء. إذن أول الترانيم ما بقدر من غيرك أعيش, والترنيمة دي حيقدمها لنا المرنم سمعان أندو. تعالوا مع بعض نسمعها.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بنقول لكم مساءات جميلة أعزائنا المستمعين.

مواقف صعبة جدا جدا. ممكن تحكي لنا واحدة من المواقف المرت بيها اليوم ده وتشاركنا بيها، وكمان حتى مع المستمعين نقدر نفرفش كده ونضحك معاك على مواقف ممكن تكون مضحكة، مواقف مفرحة، وإذا كمان حزينة نقدر نصلي معاك إنه ربنا يقويك وربنا يقودك للحاجة اللي بتكون أحسن وأسلم بالنسبة لك. إذا أعزائنا استمعنا للمرنم سمعان أندو، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، ما بقدر من غيرك أعيش. رأيكم شنو نطلع برضو كده فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم سلمون. سلمون طبعا شخصية جميلة جدا جدا ومعروفة بأداء الرائع، وكمان يعني اللحن الهادي، يعني هو لأنه في شخصه هو زول طبعه هادي، عشان كده لما تسمع ترانيمه بتحس فعلا بهدوء في الترنيم. تعالوا كده مع بعض كده نستمع للمرنم يعني سلمون حيقول لنا شنو في الأمسية دي، أي ترنيمة حيرنمها لنا سلمون. تعالوا مع بعض كده نسمع سلمون ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا سلام يا سلمون، بجد أداء جميل ورائع جدا جدا. زي ما قلت لكم يعني أكيد اكتشفتوا شخصية سلمون من خلال الترنيمة، وعرفتوا أنه كيف هو فعلا شخصية هادئة، وترانيمه برضو باللونية الهادئة دي. وكمان بنشكر يعني المرنمات أنجيو ترنيم برضو على الصوت الشجي، فشكرا لكم، ربنا يبارككم وكمان يديكم أكتر وأكتر الكلمة واللون لحن وكمان الصوت اللي بيمجد ربنا. يعني واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا بيقول بعد ما قال عشان حبك لي يا يسوع مت عشاني، عشان ريدك لي الشديد شلت أسامي. قال كل الريد والحب والحنان أديتني، مليت قلبي وأفكاري بوجودك، بترشدني وتعلمني بتوعيني عشان أنت إلهي. وفي ختام الترنيمة بيقول أقبل حبه وسلم له إرادتك، تضمن الغفران وتعيش معاه في السماء. يا سلام يا يعني يا سلمون، بجد أداء جميل. أنا شخصيا يعني بقول لك مبروك على التسجيلات دي، وربنا يباركك ويا رب يتمجد اسم الرب دائما من خلال الأعمال اللي أنت قاعد تقدمها. إذن أعزائنا المستمعين، جينا لموضوع حلقتنا الليلة. عايزين نتكلم الليلة في موضوع مهم جدا جدا، موضوع يمكن يكون يعني بقى أزمة في اليومين دين. عايزين نتكلم شوية عن الوضوح. الوضوح من الحاجات المهمة اللي بتخلي الناس تفهم بعض كويس، مثلا في الكلام والتعاملات اليومية. لما الكلام يكون واضح سوء الفهم بيقل والثقة بتزيد بين الناس. لكن الغريب إنه مفهوم الوضوح ده ذاته ما ثابت عند كل الناس. كل زول ممكن يشوفه بطريقة مختلفة على حسب بيئته وتجربته وطريقة تفكيره. عشان كده بنلقى سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا، وخاصة لنا كلنا في الأمسية دي، كيف الناس اتفقت على إنه الوضوح يعني مرات بيكون صعب. يعني يقول لك أحسن ما تكون واضح شديد لأنه الناس ممكن تشمك، يعني بالعربي السوداني الواضح ده، فخليك يعني بين بين، وده الأسلوب اللي ممكن ينفع في الوقت ده. معقولة؟ يعني الوضوح بقى ما حبابه، بقينا يعني نحب نكون بين بين كده؟ تعالوا أعزائنا المستمعين نطرح السؤال ده وندي مساحة كده للإجابة. هل الوضوح بقى ما محبوب في اليومين ديل؟ وشنو هو معيار الطريقة بتاعتنا في التواصل إننا نكون على غباش ولا نكون واضحين زي الشمس؟ زي ما في ناس بيقول لك يا أخ خليك واضح زي الشمس في نص النهار، يا توفيهم الأحسن. كاتبني وقول لي وراسلني وتفاعل معاي وشاركني يعني ب يعني تعليق كده يعني يكون جميل في الموضوع ده. وأقول لك حاجة، ممكن يكون على راحتك كمان، شوف عايز تقول شنو وراسلني وأنا أكيد حكون مبسوطة بالمشاركة دي. لو كنا الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكيد حكون مستنية مشاركة كل الأحباب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين، وأنا بديكم المساحة بتاعت إنكم يعني تفكروا كده وتكتبوا لي الرسالة دي، نسمع فيها لترنيمة من المرنم ويليام سردار، ترنيمة جميلة بتكلم وبيوصف يسوع بيقول له سيد الناس. تعال نشوف أو نسمع هو قال شنو في الترنيمة دي.

يا سلام يا ويليام، بجد يعني كلمات رائعة جدا جدا. أنا بصراحة أول مرة يعني أتمعن وأتعمق في الكلمات دي، وإنت كمان عزيزي المستمع إذا يعني استمعت لها وما قدرت يعني تلقط الكلمات كده بسرعة، خلينا أقول لك الكلمات دي لأنها جميلة وعميقة جدا. بيقول المرنم ويليام سردار: لما أجيك مهموم وتشيل من خاطري اللوم، يدي ملي فاكر عنك علي ساهر، يسوع أنت عزاي، يا ربي أنت دواي، يوم قررت تموت يعني فداي، وبالجلدة تم شفاي، داويت قلبي من جوا، بعتز بك يا رب، أنا سوداني أما وأب. يعني بجد كلمات يعني بجد جميلة جدا جدا، أنا غايته بتتعزد بها شديد. بقول سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية فوق الراس، وبقداستك أيها الأساس، والشرط تحت رجليك من داس، شفيت قلبي من جوا. فعلا يا يعني يا أستاذ ويليام، بكل العمل ده شفى قلوبنا من جوا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا لسه ما زلنا بنواصل برنامجنا، أكيد بوعدك بمجموعة من ترانيم لسه حنسمعها مع بعض في الأمسية دي، خليك معانا قريب وما تمشي بعيد، وأكيد ترانيم جديدة ومتجددة مع مرنمين مختلفين في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا اليوم عن الوضوح. تكلمنا عن الوضوح وإنه هل الناس بتختار إنها تبقى واضحة ولا تبقى بين بين. إذن أعزائنا المستمعين، الوضوح يعني محتاج إننا كمان يعني ناخده كأسلوب حياة. ممكن تكون أول خطوة في الوضوح إنك تكون واضح مع نفسك، ودي أول حاجة يعني، وحاجة ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا، زي ما يعني بيكون واضح إنه مرات الواحد بيكون فعلا واضح مع نفسه، لأنه كثير من الناس بيمشوا في حياتهم وهم ما فاهمين هم دايرين شنو أصلا، أو يعني إحساسهم الحقيقي بيكون شنو تجاه الحاجات اللي بتكون يعني من حولهم. يعني معقول الواحد يكون ما عارف نفسه هو عايز شنو؟ أكيد ده بيحصل كتير. الوضوح مع النفس، ودي طبعا نقطة أساسية، وأنا بقول لك يعني أنت إذا عايز تكون واضح، خليك أول حاجة واضح مع نفسك قبل ما تكون واضح مع الناس، يعني كده بيكون جميل وكمان صادق. الوضوح مع النفس بيبدأ من أنك يعني توقف يعني كل المغالطات اللي قاعد تكون مع نفسك. يعني شنو؟ تراجع أفكارك ومشاعرك، وتسأل نفسك أسئلة ممكن تكون صريحة جدا جدا. مثلا في حالة أنت فرحان، ممكن تسأل نفسك عادي، أنا فرحان ليه؟ أو حالة لما أنت تكون متضايق، أنا متضايق من شنو؟ ولا شنو ذاته أنا متضايق؟ وهو في حالة اتخاذ قرار، هل القرار ده أنا مقتنع به ولا بس بمشي مع الناس؟ الأسئلة البسيطة دي بتفتح لك باب كبير لفهم نفسك في الأول. كمان مهم عزيزي المستمع إنك ما تخاف تواجه حقيقة نفسك. مرات الزول بيكون عارف إنه في حاجة غلط أو قرار ما مناسب، لكن بيطنش وبيجمل الموضوع عشان ما يواجه الحقيقة. لكن الوضوح الحقيقي بيبدأ لما تقبل نفسك زي ما هي بدون تزييف أو إنكار. عايزين الواضح ولا المواضح؟ الواضح إنك تكون واضح مع نفسك طبعا، يمكن تغلطية لكن محتاجين إننا بجد نقبلها. يمكن موضوع يعني بجد ظريف وخفيف، ومهم جدا جدا إننا نفهم نفسنا ونكون واضحين في الأول مع نفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم المحبوب القس فيلمون حسن. لكل الناس اللي بتحب تستمع للقس فيلمون حسن، دي دعوة لكم في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترنيمة الجاية. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

يا سلام يا يعني جسس فيلمون ترنيمة جميلة جدا جدا, وآخر يعني المقطع كان جميل وفيها فرحة كده وبهجة. طبعا أكيد بالقيامة المجيد, بنقول لكم تاني يعني المسيح قام حقا قام, ونحن شهود لذلك في كل الأوقات. والمناسبة دي ما عندها وقت معين, لكن نحن بنفتخر بده في كل يوم وفي كل دقيقة طول السنة بأنه المسيح مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. إذن مستمعينا نرجع لموضوع الوضوح, وبنقول إنه الوضوح مع النفس إنك يعني تحدد أولوياتك, شنو المهم لك, شنو فعلا, وإيش الحاجات يعني اللي بتضيع زمنك وطاقتك بدون أي فايدة. لما تكون عارف أولوياتك قراراتك بتكون كده أوضح, وكلامك مع الناس بيكون أقوى وأصدق. وفي النهاية لما تكون واضح مع نفسك بتلقى إنه التعبير عن نفسك للناس بيجي أسهل, وما محتاج تتكلف أو تشرح كتير, لأن الفكرة ذاتها بقت يعني كده مرتبة وواضحة من جوا. يعني بجد مرات بنحس إنه الموضوع مكلف, لكن الموضوع أبسط ما يكون, بس إحنا محتاجين ندرب نفسنا لو إحنا ما واضحين في إننا كيف نكون واضحين. وده قلناه في إنه إحنا في الأول قبل ما نكون واضحين مع الناس نكون واضحين مع نفسنا وقدام نفسنا. يعني مرات بيكون صعب جدا إنك تتعامل مع زول يمكن يكون ما واضح, يعني تلقاه دايما بيقول أنصاف الحقائق, أو يعني يموه لك الموضوع, أو يعني يجمل لك الموضوع يودي لك من حتة ويجيبه لك في حتة تانية. لكن دار أقول لك التعامل مع الزول اللي بيقول أنصاف الحقائق وبعدين يلوم الناس في إنهم ما فهموا بيحتاج شوية هدوء وحدود واضحة كده, عشان ما تدخل في دوامة يعني سوء الفهم في كل مرة. يعني إنك أنت ما بتفهم, وإنك أنت ما عرفت أنا كان قصدي شنو, وإنك فإحنا محتاجين شوية نهدأ ويعني نخد حدود للحاجة دي. أول حاجة مهم نفرق بين حاجتين, هل هو ما واضح فعلا في كلامه, ولا هو متعمد يخلي الكلام ناقص وبعدين يحملني أنا المسؤولية, لأنه طريقة التعامل بتختلف حسب الحالة. عشان كده النقطة اللي حقولها لكم المرة الجاية نقطة جميلة جدا, وإذا عايز تسمعها خليك قاعد عشان ما تسمع ونعرف يعني شنو أزولنا من يقول لي أنصاف الحقائق وما يكون واضح مع نفسه ومطالبني إن أنا أفهمه. هل أنا مضطر ليه ده؟ أكيد حنجاوب على السؤال ده أعزائنا المستمعين, وأبديكم كمان فرصة لإنكم تكتبوا وتقولوا لي عن الموضوع. راسلني على رقم الواتساب 00-357-76-56-359. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت أكيد أنا مستنية مشاركاتكم, وكمان إذا عندك ترنيمة معينة عايز تسمعها بقول لك حبابك وحباب كمان مشاركتك والترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا تعالوا نطلع ونستمع للمرنم أيوب الفياض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565 539.

وأكيد ده الرقم اللي نحن كل مرة بنقوله وبنردده ومستنين نسمع فيه يعني مشاركاتكم ورسائل صوتية. إذا زي ما بقول لكم حابين تطرحوا موضوع معين أو تسمعوا ترنيمة معينة. إذن أعزائنا المستمعين يعني بجد ترنيمة كانت جميلة مع المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب إبراهيم. جينا شايلين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. تعال يا رب وبارك لمتنا عشان تعم البركة في بلدنا. فعلا إحنا عايزين إنه ربنا يجينا في الأمسية دي ويبارك كل لمة جميلة، أسرنا، أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا، أخواننا، كل الأهل والأحباب، وبالتالي بلدنا السودان. إذن أعزائنا المستمعين جينا لنقطة مهمة جدا جدا في إنه الكتاب المقدس ممكن بيقول شنو عن موضوع الوضوح. الكتاب المقدس عنده كلام واضح جدا عن الصدق وعن الوضوح في الكلام، وبيشجع الناس يكونوا صريحين وما يمشوا بأنصاف الحقائق أو الالتباس المتعمد. يعني في آية مشهورة في يعني رسالة أفسس الإصحاح 4 الآية 25 بتقول: اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وده يعني بيوضح جدا جدا إنه الأصل حتى في التعامل هو الصدق، الصدق الكامل، ما الكلام الناقص اللي بيجيب اللخبطة. وبرضو في متى 5 آية 37 بيقول: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. يعني الكلام يكون مباشر وواضح بدون لف ودوران أو تنميح يخلي الناس تفهمك غلط. وفي أمثال 12:22 بيقول: الرب يكره شفاه الكاذبة. ودي بتأكد إنه الخداع أو تحريف الحقيقة ما مقبول أخلاقيا. ومن ناحية التعامل مع الكلام وعدم الوضوح في يعقوب 1:19 بنلقى نصيحة مهمة جدا جدا، بيقول: ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع بطيئا في الكلام. يعني قبل ما نحكم أو نلوم الناس لازم نفهم الكلام كويس ونطلب التوضيح. الخلاصة أعزائي المستمعين من المنظور الكتابي إن الوضوح والصدق مسؤولية على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مطلوب من الطرف الثاني كمان إنه يكون حكيم وما يتسرع في الحكم، لكن برضو ما يقبل الغموض أو التلاعب بالحقيقة. وأكيد كلام كثير وآيات كثيرة ممكن في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصدق والوضوح، لكن حبيت بس أقتبس لكم جزء بسيط، وإنت ممكن ترجع وتقرأ خاصة في الشواهد اللي نحن قلناها في إنجيل متى وفي أمثال وكمان في رسالة يعقوب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم مرنم عبد الله كوش. ممكن أشوف ليكم واحدة من الترانيم بتاعته ونرجع ونواصل. إذن خلوكم معنا وما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: قوم وأمشي متوكل على الله وأكيد حتنجح. إذن أعزائنا المستمعين، يعني جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أقول لكم في ختام موضوعنا إنه الوضوح ما بس الكلام اللي بنقوله، لكن هو مسؤولية على كل زول فينا. لما نتكلم مع الناس لازم نحاول نكون صادقين وواضحين، وما نخلي كلامنا محتمل لأكثر من معنى، لأنه أنصاف الحقائق ممكن يفتح باب كبير لسوء الفهم والمشاكل. وبرضو مهم نفهم إنه الاستماع الجيد جزء من الوضوح، يعني ما نتسرع في الحكم على الناس أو نلومهم لأنهم ما فهمونا، إلا بعد ما نتأكد إنه كلامنا كان فعلا واضح وكامل. خلونا نتعلم نقول الكلام اللي بنقصده بوضوح، ونسمع بعقل مفتوح، ونطلب التوضيح بدل الافتراض، لأنه يعني المجتمع واضح في كلامه بيكون أقل في مشاكله وأقوى في علاقاته. الوضوح أعزائي المستمعين ما رفاهية، لكن هو أساس لأي تفاهم حقيقي بين الناس. أتمنى إنه موضوعنا الليلة يكون موضوع موفق ونال إعجابكم ورضاكم، وكمان ترانيمنا اللي اخترناها لكم في الأمسية دي تكونوا فعلا استمتعتوا بالاستماع. وما عندي غير أقول لكم يعني شاكرة لكل زول كان موجود معانا الليلة في ساعة سمر، تابعنا بكل يعني أدانا أذن ساغية، وكمان راسلنا وكاتبنا. إذا عايز أنت كمان تقول لنا أي حاجة، أي مقترح، عايز تسمع أي ترنيمة، دائما بنقول رقمنا على الواتساب 00357976563539، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

حول الموية جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هس

أمشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعةً.

0: يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى
1: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له
2: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى
1: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة
2: ولكن يا سيد ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى
1: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة
2: يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها
1: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة
2: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى
1: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة
2: يا سيد أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى
1: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة
2: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى
1: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس
2: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين
3: يا معلم كل.
0: فقال لهم
1: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون
4: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى
1: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
5: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
1: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
6: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
1: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
7: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
8: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508507.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوا واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمنا ويولولنا عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
7: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
10: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
12: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
10: يا أبي في يديك أضع روحي وديعة،

بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر، لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
5: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
9: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي، لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا، من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه، ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
11: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان،
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الولادة الجديدة من الروح القدس. كيف الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتعرف.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الرياضة. بيقول في سفر الأمثال: الرياضة نافعة لقليل، قدر شنو الرياضة مهمة لكل زول.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تأثير الحرب في حياة النساء.
1: Atonde tinne aldis kang na kuela langis kwa ine daing aldi inama kien kona insige kasi nama ingkiria tola daing aldis inama ingkiria ji altule yang inama yena ki kanna dele udongo simonga kirsing asan kiesul kirging na dog aba jingo kenki ine udongo sasongo tule kirsing nama kuela san ki ngang kirgingo Negis bua kien git alsi jurunga le berringeling ini kigal kita ese jurunga le kerringeling ini meski kain jurunga sur tarigenka.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. لماذا يوجد 4 أناجيل في الكتاب المقدس؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. دعوة لك تسمع موضوع مهم جدا، طرق إبليس. إبليس عنده حيل، إبليس عنده أفكار كثيرة، لكن دعوة لك تسمع عشان تعرف تقدر تخلي بالك.
1: سلام سلام لمتابعي راديو سمر ولبرنامج الحل في إيدك. لكم كل السلام والصحة والعافية وهدوء البال. وعشان موضوع هدوء البال ده والاستقرار والراحة، أنا جاياكم الليلة في موضوع بخص راحة بالنا. مرة لقيت إن الشيطان بحاربك ومركز معاك، وكل باب أنت بتدخله بيسبقك له، وكل طريق بتمشي فيه بتلقاه قاعد برملك في حجارة أشكال وألوان، وغير كده كان جلت من الحجارة تحت رجلينك يعمل لك حفر. مرة بتلقى حفرة يسمى الأهل، ومرة بتلقى حفرة يسمى الأصحاب، وكان نجيت من دي وطلحت من دي هما بيخليك لازم يكون جهز لك حاجة تانية. إبليس عنده طرق كتيرة، أصعب حاجة فيها إنه الشرك اللي بيخطوا لينا، لأنه الشرك ما بيكون واضح قدامنا. الحفرة دي ممكن نحن ننتبه إنه الطريق ما عديل، ممكن الحجر ده نحس به وجاينه ونلف منه شمال ولا يمين، لكن الشرك اللي بخطه لنا إبليس بيكون مستخبي. شرك بيكون ناعم وصوته حلو ويخلينا نمشي له ونحن ولا حاسين ولا دريانين. يخليك كم مسكت شغل اخسر بدون ما تعرف الخسارة دي جاية من وين، وكان مشيت ارتبطت مشاكل الدنيا كلها تصحر لك، وحتى كان كنت لملك قروش بدون ما توعى ولا تفهم تلقاها طارت من يدك. وما كده وبس، ومرات إبليس بيهاجمنا حتى في صحتنا ويخليك جسمك ده يقعد يواجع فيك من راسك لحد كرعينك، وتحس انك مخنوق ومهموم، وإنه الحياة دي بقت لا عليها شكل ولا عندها طعم ولا لون، وتبقى مسيخة زي ما نحن بنقول قدامك، وتقعد تزعل في نفسك هل بيحصل لي ده شنو، وأنا محسود في زول حاسدني ولا الحاصل ده جايني من وين، وتقعد تفتش في الأسباب وتفتح لك كم باب وده كم ما مشت لك في طرق كلها مليانة غلط، وفي الآخر ممكن إبليس يوصلك لمرحلة إنك تقول كلام الغلط في حق الله. لكن لو نحن عرفنا إنه في عدو قاعد ومتربص لينا وعنده جنود، وجنود دل بيعرفوا يخططوا وعنده طرق برسومة لينا، هتعرف إنه في عدو اسمه إبليس، هتعرف إنه الشيطان ما ساهل، هتعرف إنه بيعرف يفتشنا وبيعرف يلقانا وين. لكن الله ما سابنا، الله قال لنا في بطرس الأولى والإصحاح 5 والآية 8 بتقول خصمكم إبليس كأسد زائر يجول باحثا عن فريسة يبتلعه. يعني إبليس الله شبهه لنا بالأسد. اتخيل انت كده ماشي في طريقك ولقيت لك أسد، وأسد بيكورك، أسد بيزأر، هتعمل شنو؟ هتقفلو؟ ما هتقف، أكيد الخوف هيمسكك. بنفس المستوى إبليس ده الله شبهه لنا بأنه أسد، لكن قال لنا ما تبقى له فريسة، ما تخليه يطمع فيك ونحن نبقى فريسة، ونخلي إبليس يطمع فينا لما نفتح له باب ولما نديه طريق في حياتنا. بيبقى الشيطان عنده طرق استخدمها لنا وطرق يقف بيها ضدنا، لكن ربنا خلانا كده، خلانا بدون ما يحمينا. لا لا لا لا لا. الله في أفسس الإصحاح 6 والآية 11 قال لنا ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. يعني إبليس ده حقيقة عنده مكايد بيكد لنا، لكن الله أدانا سلاح نلبسه، نمشي نفتش ونمشي نشوف أفسس دي بتقول شنو.
2: ونشوف سلاح الله الكامل المفروض ان احنا نلبسه هشنه. وبرضه ربنا ادانا تاني طريقة احنا نقف بيها ضد ابليس. هنا في واحد في افسس قال لنا تثبتوا ضد مكايد ابليس، تكونوا ثابتين، تكونوا قويين، ما حتبقوا فريسة تتبلع. لكن ربنا مشانا خطوة تاني لقدام، والكلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4:7 لما بتقول فأخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. والشي الطبيعي إنه نحنا بنهرب من إبليس، إبليس ساكينة ونحنا بنجري منه. لكن بعد ما شفنا الآية دي ولو فهمناها وعرفنا نعملها صح، أخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس هو اللي حيهرب، إبليس هو لما يشوفنا يجري. لكن هنا كلمة أخضعوا هي المفتاح. نحن نخضع لله كيف؟ كلمة أخضعوا عندها معاني كثيرة. الخضوع بيختلف اختلاف كبير جدا من الاستسلام. كوني أستسلم فده معناه أنا مجبور، مجبور إني أنا أسمع كلامك، مجبور إني أنا أمشي في طريقك، مجبور إنه ما عندي حل تاني. ده لما نستسلم. لما العدو يستسلم ليك، العدو لما نستسلم بيكون مجبر، لكن ما في حاجة اسمها أنا أستسلم لربنا، في حاجة اسمها أني أنا أخضع لربنا. لأنه الخضوع فيه حرية الإرادة، أنا بكل إرادتي وبكل حريتي أخضع لربنا. وده ما بيجي إلا لما أعرف ربنا همنه، لما أعرف أنه ربنا ده أنا أتعامل معه كيف، لما أعرف صفاته، لما أعرف مدى حبه، لما أحس بالأمان منه، لما أحس إنه أماني فيه، يبقى أنا بخضع، يبقى أنا بسلم، يبقى أنا بحس إنه خضوعي هو نجاحي. فعشان كده الله قال أخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. خضوعنا لله بدينا القوة إنه نحن نقاوم، إنه نحن ما ننخدع بخطط إبليس، إنه جنود إبليس ما تقدر علينا، إنه أبوابه تتقفل قدامنا. يبقى عندنا القوة إنه ننتبه، إنه نحن نعرف. لكن الاستسلام لا، الاستسلام بيجي من الضعف، الاستسلام بيجي من عدم الرضا. لكن الخضوع مرتبط بحاجة تانية، الخضوع مرتبط بالتواضع. أنا بكون متواضعة جدا مع ربنا. التواضع بيجي أنا لما أكون متواضعة أكون خاضعة، معناها في رابط بيني وبين اللي أنا بخضع له. الكلام ده نحن حنفهمه أكتر في يوحنا الأولى الإصحاح 3:8، لأنه بتقول شنو؟ بتقول من يفعل الخطية فهو من إبليس. الخطية هي تعدي على الله، ولأنه إبليس من البداية هو بخطي، ولأنه ابن الإنسان جاء عشان ينقض أعمال إبليس. إبليس خطيته كان عدم الطاعة، عدم الخضوع، عدم العلاقة مع الله، التكبر، الحماية مع النفس، دي كلها إبليس بيستخدمها حاليا معنا عشان يخلينا نحن نقع في الخطية، في خطية عدم الطاعة. وده قبل اللي أنا كنت لك عاوزين ننتبه منه، إنه نحن لما تحصل لنا الأفخاخ اللي بخطها لنا إبليس، إنه نحن ما نمشي نفتش أبواب بعيدة من ربنا، لأنه رجوعنا لربنا هو اللي بيخلينا نفهم طبيعة ربنا، ويخلينا نفهم الخضوع بيوصلنا إنه نفهم الطريقة اللي نحن بنقاوم بيها إبليس. وأجمل حاجة مع الخضوع إنه إبليس ده هو اللي بيهرب، ما نحن اللي بنهرب. يبقى نحن بنبقى قويين، يبقى من البداية لو عرفنا إنه نحن ما نبقى فريسة كيف؟ بإننا ما نسمع كلام إبليس وما نصدق الكذب اللي بيقوله لنا، ولأنه الله قال عنه هو كذاب وأبو الكذابين. الحاجة الثانية، الخضوع بدينا القوة إننا نكون ثابتين، وإنه إبليس هو اللي يهرب مننا. الحاجة الثالثة إنه نلبس السلاح الكامل. يبقى أنا لما أعمل الحاجات الثلاثة دي بيكون عندي طريق واضح إنه أنا أنتبه لخطواتي من إبليس، ولا هيقدر يضربني بحجر، ولا هيقدر يرميني في حفرة، ولا هيقدر يخطني في شرك من الهو بتفنن إنه يعملهم. لأنه الشرك زي ما نحن نبهنا من الأول إنه بكون مستخبي، فإبليس لما نخبي الشرك بتاعه بلبسه لينا توب جميل، بلبسه لينا مصهر حلو يعجبنا، بلبسه لينا بدينا له طعم حلو، وبقول لنا حاجة، بقول لنا أول مرة جربة هيحصل شنو كده أعرفها. وأصعب حاجة إنه نحن نقع في الشرك ده، لأنه الشرك ده وقعت فيه أمنا حواء لما بدت تعمل حوار مع إبليس، لما اتفتح الباب. فنحن نتعظ ونحن نتعلم ونعرف إنه ما عندنا جدال أو نقاش مع إبليس. لا، إبليس نحن ما عندنا معاه أي باب للحوار. ولو عملنا الحاجات الثلاثة ربنا قال لنا، نحن نقدر نسحق إبليس تحت رجلينا. وفي الآخر نحن أقوى من إبليس ونحن منتصرين عليه، عشان كده ما عندنا أي حلول غير القرار لنا ربنا، ودي الحلول اللي هي في يدنا. عشان كده برجع كل مرة وأقول لك الحل في إيدك، ولما ربنا ادينا الحل في يدنا نحن لازم نعمل حاجة واحدة، لازم نقدم له كل الشكر.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟

فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى أنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود، كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أيا كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: مساء الخير أعزائنا المستمعين، مساء المحبة لكل الناس اللي بتتابعنا. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات يا رب لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا. حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، بنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم جميلة وطيبة ويومكم كان خفيف. ولكل الناس الكمان اللي بتتابعنا على الأبليكيشن والفاتحة الرادي وبتسمعنا، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وجينا في الميعاد عشان ما نستمتع بأمسية جميلة نحن وإنتوا كمان معانا. إذن راسلنا وقول لنا الترنيمة اللي عايز تسمعها الليلة على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حنكون مبسوطين بمشاركة كل زول براسلنا في الأمسية دي. أجمل اللحظات والأوقات نتمناها لكم. وكمان بقول لكم أعزائي المستمعين، جهزنا باقة من الترانيم الروحية لمرنمين مختلفين، نتمنى أنكم تنضموا لنا. وكمان تنادوا كل زول يعني بحب يسمع للترانيم السودانية، قل له تعال خلاص ساعة سمر بدت وعايزين فيها كثير من الباقات اللي فيها مجموعة من المرنمين ويعني المسبحين وكمان كتابنا والناس اللي بيلحنوا، كمان الحان جميلة ورائعة كده تنفع لبركة المساء. إذن لكل زول بتابعنا حبابك وحباب مساءاتك، وإن شاء الله رب بخير وبعافية.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
0: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وكلنا يعني كده شوق لي يعني مجموعة الترانيم اللي عايزين نسمعها. إذن تعالوا معانا من غير كلام كتير كده نبدأ أولى ترانيمنا اللي اخترتها لكم في الأسبوع ده، يعني مجموعة جميلة جدا جدا. بشجعك إنك تقعد معاي الساعة دي لأنه حنمشي مع بعض رحلة جميلة ما بين ترانيم روحية وموضوع في الأمسية دي مختلف ممكن نتناقش فيه كأسرة وكأحباب وكأصدقاء وكمان ك زملاء. إذن أول الترانيم ما بقدر من غيرك أعيش، والترنيمة دي حيقدمها لنا المرنم سمعان أندو. تعالوا مع بعض نسمعها.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بنقول لكم مساءات جميلة أعزائنا المستمعين، وسلام للأرض الطيبة، للنيل وللبيوت العامرة بالمحبة. ودعواتنا إن يعني تبقى أيام جميلة مليانة سلام وخير ومحبة لكل أهلنا في السودان. بنرحب بكل زول انضم لينا، بنقول له حبابك وحباب جيتك وحباب كمان مساءاتك، إن شاء الله رب تكون مبسوط وتكون كمان يا رب يومك كان خفيف ومليان إنجازات ونجاحات. ممكن كمان تراسلني وتحكي لي يعني عن يومك إذا حاب تشاركنا وتقول لنا يعني كيف كان قضيت يومك. أكيد كان يوم طويل لكن مليان أحداث، مليان ممكن يكون يعني تجارب، ممكن يكون يوم فيه مواقف جميلة وكمان يمكن مرات مواقف صعبة جدا جدا. ممكن تحكي لنا واحدة من المواقف المرت بيها اليوم ده وتشاركنا بيها، وكمان حتى مع المستمعين نقدر نفرفش كده ونضحك معاك على مواقف ممكن تكون مضحكة، مواقف مفرحة، وإذا كمان حزينة نقدر نصلي معاك إنه ربنا يقويك وربنا يقودك للحاجة اللي بتكون أحسن وأسلم بالنسبة لك. إذا أعزائنا استمعنا للمرنم سمعان أندو، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، ما بقدر من غيرك أعيش. رأيكم شنو نطلع برضو كده فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم سلمون؟ طبعا شخصية جميلة جدا جدا ومعروفة بأداء الرائع، وكمان يعني اللحن الهادي، يعني هو لأنه في شخصه هو زول طبعه هادي، عشان كده لما تسمع ترانيمه بتحس فعلا بهدوء في الترنيم. تعالوا كده مع بعض كده نستمع للمرنم يعني سلمون حيقول لنا شنو في الأمسية دي، أي ترنيمة حيرنمها لنا سلمون. تعالوا مع بعض كده نسمع سلمون ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا سلام يا سلامون، بجد أداء جميل ورائع جدا جدا. زي ما قلت لكم يعني أكيد اكتشفتوا شخصية سلامون من خلال الترنيمة، وعرفتوا أنه كيف هو فعلا شخصية هادئة، وترانيمه برضو باللونية الهادئة دي. وكمان بنشكر يعني المرنمات إنجي وترنيم برضو على الصوت الشجي، فشكرا لكم، ربنا يبارككم وكمان يديكم أكتر وأكتر الكلمة واللحن وكمان الصوت اللي بيمجد ربنا. يعني واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا بيقول بعد ما قال عشان حبك لي يسوع مت عشاني، عشان ريدك لي الشديد شلت أسامي، قال كل الريد والحب والحنان أديتني، مليت قلبي وأفكاري بوجودك، بترشدني وتعلمني بتوعيني عشان أنت إلهي. وفي ختام الترنيمة بيقول أقبل حبه وسلم له إرادتك، تضمن الغفران وتعيش معاه في السماء. يا سلام يا يعني يا سلمون، بجد أداء جميل. أنا شخصيا يعني بقول لك مبروك على التسجيلات دي، وربنا يباركك ويا رب يتمجد اسم الرب دايما من خلال الأعمال اللي أنت قاعد تقدمها. إذن عزائنا المستمعين، جينا لموضوع حلقتنا الليلة. عايزين نتكلم الليلة في موضوع مهم جدا جدا، موضوع يمكن يكون يعني بقى أزمة في اليومين دين. عايزين نتكلم شوية عن الوضوح. الوضوح من الحاجات المهمة اللي بتخلي الناس تفهم بعض كويس، مثلا في الكلام والتعاملات اليومية. لما الكلام يكون واضح سوء الفهم بيقل والثقة بتزيد بين الناس. لكن الغريب إنه مفهوم الوضوح ده ذاته ما ثابت عند كل الناس. كل زول ممكن يشوفه بطريقة مختلفة على حسب بيئته وتجربته وطريقة تفكيره. عشان كده بنلقى سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا، وخاصة لنا كلنا في الأمسية دي، كيف الناس اتفقت على إنه الوضوح يعني مرات بيكون صعب. يعني يقول لك أحسن ما تكون واضح شديد، لأنه الناس ممكن تشمك، يعني بالعربي السوداني الواضح ده، فخليك يعني بين بين، وده الأسلوب اللي ممكن ينفع في الوقت ده. معقولة يعني الوضوح بقى ما حبابه بقينا يعني نحب نكون

إنفين كده. تعالوا أعزائنا المستمعين نطرح السؤال ده وندي مساحة كده للإجابة. هل الوضوح بقى ما محبوب في اليومين ديل؟ وشنو هو معيار الطريقة بتاعتنا في التواصل إننا نكون على غباش ولا نكون واضحين زي الشمس؟ زي ما في ناس بيقول لك يا أخ خليك واضح زي الشمس في نص النهار، يا توفيهم الأحسن. كاتبني وقول لي وراسلني وتفاعل معاي وشاركني يعني ب يعني تعليق كده يعني يكون جميل في الموضوع ده. وأقول لك حاجة ممكن يكون على راحتك كمان، شوف عايز تقول شنو وراسلني وأنا أكيد حكون مبسوطة بالمشاركة دي. لو كنا الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حكون مستنية مشاركة كل الأحباب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين وأنا بديكم المساحة بتاعت إنكم يعني تفكروا كده وتكتبوا لي الرسالة دي، نسمع فيها لترنيمة من المرنم ويليام سردار، ترنيمة جميلة بتكلم وبيوصف يسوع بيقول له سيد الناس. تعال نشوف أو نسمع هو قال شنو في الترنيمة دي.

يا سلام يا ويليام، بجد يعني كلمات رائعة جدا جدا. أنا بصراحة أول مرة يعني أتمعن وأتعمق في الكلمات دي، وإنت كمان عزيزي المستمع إذا يعني استمعت لها وما قدرت يعني تلقط الكلمات كده بسرعة، خلينا أقول لك الكلمات دي لأنها جميلة وعميقة جدا. بيقول المرنم ويليام سردار: لما أجيك مهموم وتشيل من خاطري اللوم، يديم لي فاكر عنك علي ساهر. يسوع أنت عزاي، يا ربي أنت دواي، يوم قررت تموت يعني فداي، وبالجلدة تم شفاي، داويت قلبي من جوا، بعتز بك يا رب، أنا سوداني أما وأب. يعني بجد كلمات يعني بجد جميلة جدا جدا، أنا غايته بتتعزد بها شديد. بقول سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية فوق الراس، وبقداستك أي هالأساس، والشرط تحت رجليك من داس، شفيت قلبي من جوا. فعلا يا يعني يا أستاذ ويليام، بكل العمل ده شفى قلوبنا من جوا. إذا أعزائنا المستمعين، وإحنا لسه ما زلنا بنواصل برنامجنا، أكيد بوعدك بمجموعة من ترانيم لسه هنسمعها مع بعض في الأمسية دي، خليك معانا قريب وما تمشي بعيد، وأكيد ترانيم جديدة ومتجددة مع مرنمين مختلفين في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا اليوم عن الوضوح. تكلمنا عن الوضوح وإنه هل الناس بتختار إنها تبقى واضحة ولا تبقى بين بين. إذن أعزائنا المستمعين، الوضوح يعني محتاج إننا كمان يعني ناخده كأسلوب حياة. ممكن تكون أول خطوة في الوضوح إنك تكون واضح مع نفسك، ودي أول حاجة يعني، وحاجة ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا، زي ما يعني بيكون واضح إنه مرات الواحد بيكون فعلا واضح مع نفسه، لأنه كثير من الناس بيمشوا في حياتهم وهم ما فاهمين هم دايرين شنو أصلا، أو يعني إحساسهم الحقيقي بيكون شنو تجاه الحاجات اللي بتكون يعني من حولهم. يعني معقول الواحد يكون ما عارف نفسه هو عايز شنو؟ أكيد ده بيحصل كتير. الوضوح مع النفس، ودي طبعا نقطة أساسية، وأنا بقول لك يعني أنت إذا عايز تكون واضح، خليك أول حاجة واضح مع نفسك قبل ما تكون واضح مع الناس، يعني كده بيكون جميل وكمان صادق. الوضوح مع النفس بيبدأ من إنك يعني توقف يعني كل المغالطات اللي قاعد تكون مع نفسك. يعني شنو؟ تراجع أفكارك ومشاعرك، وتسأل نفسك أسئلة ممكن تكون صريحة جدا جدا. مثلا في حالة أنت فرحان، ممكن تسأل نفسك عادي، أنا فرحان ليه؟ أو حالة لما أنت تكون متضايق، أنا متضايق من شنو؟ ولا شنو ذاته أنا متضايق؟ وهو في حالة اتخاذ قرار، هل القرار ده أنا مقتنع به ولا بس بمشي مع الناس؟ الأسئلة البسيطة دي بتفتح لك باب كبير لفهم نفسك في الأول. كمان مهم عزيزي المستمع إنك ما تخاف تواجه حقيقة نفسك. مرات الزول بيكون عارف إنه في حاجة غلط أو قرار ما مناسب، لكن بيطنش وبيجمل الموضوع عشان ما يواجه الحقيقة. لكن الوضوح الحقيقي بيبدأ لما تقبل نفسك زي ما هي بدون تزييف أو إنكار. عايزين الواضح ولا الما واضح؟ الواضح إنك تكون واضح مع نفسك طبعا. يمكن ده غلطية، لكن محتاجين إننا بجد نقبلها. يمكن موضوع يعني بجد ظريف وخفيف، ومهم جدا جدا إننا نفهم نفسنا ونكون واضحين في الأول مع نفسنا. إذا تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم المحبوب القس فيلمون حسن. لكل الناس اللي بتحب تستمع للقس فيلمون حسن، دي دعوة لكم في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترنيمة الجاية. خليكم معانا وما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا يعني قسس فيلمون ترنيمة جميلة جدا جدا, وآخر يعني المقطع كان جميل وفيها فرحة كده وبهجة. طبعا أكيد بالقيامة المجيد بنقول لكم تاني يعني المسيح قام حقا قام, ونحن شهود لذلك في كل الأوقات. والمناسبة دي ما عندها وقت معين, لكن نحن بنفتخر بيدا في كل يوم وفي كل دقيقة طول السنة بأنه المسيح مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات. إذن مستمعينا نرجع لموضوع الوضوح, وبنقول إنه الوضوح مع النفس إنك يعني تحدد أولوياتك, شنو المهم لك, شنو فعلا, وإيش الحاجات يعني اللي بتضيع زمنك وطاقتك بدون أي فايدة. لما تكون عارف أولوياتك قراراتك بتكون كده أوضح, وكلامك مع الناس بيكون أقوى وأصدق. وفي النهاية لما تكون واضح مع نفسك بتلقى إنه التعبير عن نفسك للناس بيقى أسهل, وما محتاج تتكلف أو تشرح كتير, لأن الفكرة ذاتها بقت يعني كده مرتبة وواضحة من جوا. يعني بجد مرات بنحس إنه الموضوع مكلف, لكن الموضوع أبسط ما يكون, بس إحنا محتاجين ندرب نفسنا لو إحنا ما واضحين في إننا كيف نكون واضحين. وده قلناه في إنه إحنا في الأول قبل ما نكون واضحين مع الناس نكون واضحين مع نفسنا وقدام نفسنا. يعني مرات بيكون صعب جدا إنك تتعامل مع زول يمكن يكون ما واضح, يعني تلقاه دايما بيقول أنصاف الحقائق, أو يعني يموه لك الموضوع, أو يعني يجمل لك الموضوع يودي لك من حتة ويجيب لك في حتة تانية. لكن دار أقول لك التعامل مع الزول اللي بيقول أنصاف الحقائق وبعدين يلوم الناس في إنهم ما فهموا بيحتاج شوية هدوء وحدود واضحة كده, عشان ما تدخل في دوامة يعني سوء الفهم في كل مرة. يعني إنك أنت ما بتفهم, وإنك أنت ما عرفت أنا كان قصدي شنو, وإنك فإحنا محتاجين شوية نهدأ ويعني نخد حدود للحاجة دي. أول حاجة مهم نفرق بين حاجتين, هل هو ما واضح فعلا في كلامه, ولا هو متعمد يخلي الكلام ناقص وبعدين يحملني أنا المسؤولية, لأنه طريقة التعامل بتختلف حسب الحالة. عشان كده النقطة اللي حقولها لكم المرة الجاية نقطة جميلة جدا, وإذا عايز تسمعها خليك قاعد عشان ما تسمع ونعرف يعني شنو أزولنا من يقول لي أنصاف الحقائق وما يكون واضح مع نفسه ومطالبني إن أنا أفهمه. هل أنا مضطر ليه ده؟ أكيد حنجاوب على السؤال ده أعزائنا المستمعين, وأبديكم كمان فرصة لإنكم تكتبوا وتقولوا لي عن الموضوع. راسلني على رقم الواتساب 00357976563 59. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت أكيد أنا مستنية مشاركاتكم, وكمان إذا عندك ترنيمة معينة عايز تسمعها بقول لك حبابك وحباب كمان مشاركتك والترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا تعالوا نطلع ونستمع للمرنم أيوب الفياض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

وأكيد ده الرقم اللي نحن كل مرة بنقوله وبنردده ومستنين نسمع فيه يعني مشاركاتكم ورسائل صوتية. إذا زي ما بقول لكم حابين تطرحوا موضوع معين أو تسمعوا ترنيمة معينة. إذن أعزائنا المستمعين يعني بجد ترنيمة كانت جميلة مع المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب إبراهيم. جينا شايلين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب، عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. تعال يا رب وبارك لمتنا عشان تعم البركة في بلدنا. فعلا إحنا عايزين إنه ربنا يجينا في الأمسية دي ويبارك كل لمة جميلة، أسرنا، أولادنا، أزواجنا، زوجاتنا، أخواننا، كل الأهل والأحباب، وبالتالي بلدنا السودان. إذن أعزائنا المستمعين جينا لنقطة مهمة جدا جدا في إنه الكتاب المقدس ممكن بيقول شنو عن موضوع الوضوح. الكتاب المقدس عنده كلام واضح جدا عن الصدق وعن الوضوح في الكلام، وبيشجع الناس يكونوا صريحين وما يمشوا بأنصاف الحقائق أو الالتباس المتعمد. يعني في آية مشهورة في يعني رسالة أفسس الإصحاح 4 الآية 25 بتقول اطرحوا الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وده يعني بيوضح جدا جدا إنه الأصل حتى في التعامل هو الصدق، الصدق الكامل، ما الكلام الناقص اللي بيجيب اللخبطة. وبرضو في متى 5 الآية 37 بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني الكلام يكون مباشر وواضح بدون لف ودوران أو تنميح يخلي الناس تفهمك غلط. وفي أمثال 12-22 بيقول الرب يكره شفاه الكاذبة، ودي بتأكد إنه الخداع أو تحريف الحقيقة ما مقبول أخلاقيا. ومن ناحية التعامل مع الكلام وعدم الوضوح في يعقوب 1-19 بنلقى نصيحة مهمة جدا جدا، بيقول ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع بطيئا في الكلام. يعني قبل ما نحكم أو نلوم الناس لازم نفهم الكلام كويس ونطلب التوضيح. الخلاصة أعزائي المستمعين من المنظور الكتابي إن الوضوح والصدق مسؤولية على الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مطلوب من الطرف الثاني كمان إنه يكون حكيم وما يتسرع في الحكم، لكن برضو ما يقبل الغموض أو التلاعب بالحقيقة. وأكيد كلام كثير وآيات كثيرة ممكن في الكتاب المقدس بتتكلم عن الصدق والوضوح، لكن حبيت بس أقتبس لكم جزء بسيط. وإنت ممكن ترجع وتقرأ خاصة في الشواهد اللي نحن قلناها في إنجيل متى وفي أمثال وكمان في رسالة يعقوب. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم مرنم عبد الله كوش. ممكن أشوف ليكم واحدة من الترانيم بتاعته ونرجع ونواصل. إذن خلوكم معنا وما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: وأمشي متوكل على الله وأكيد حتنجح. إذن أعزائنا المستمعين، يعني جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أقول لكم في ختام موضوعنا إنه الوضوح ما بس الكلام اللي بنقوله، لكن هو مسؤولية على كل زول فينا. لما نتكلم مع الناس لازم نحاول نكون صادقين وواضحين، وما نخلي كلامنا محتمل لأكثر من معنى، لأنه انصاف الحقائق ممكن يفتح باب كبير لسوء الفهم والمشاكل. وبرضو مهم نفهم إنه الاستماع الجيد جزء من الوضوح، يعني ما نتسرع في الحكم على الناس أو نلومهم لأنهم ما فهمونا إلا بعد ما نتأكد إنه كلامنا كان فعلا واضح وكامل. خلونا نتعلم نقول الكلام اللي بنقصده بوضوح، ونسمع بعقل مفتوح، ونطلب التوضيح بدل الافتراض، لأنه يعني مجتمع واضح في كلامه بيكون أقل في مشاكله وأقوى في علاقاته. الوضوح أعزائي المستمعين ما رفاهية، لكن هو أساس لأي تفاهم حقيقي بين الناس. أتمنى إنه موضوعنا الليلة يكون موضوع موفق ونال إعجابكم ورضاكم، وكمان ترانيمنا اللي اخترناها لكم في الأمسية دي تكونوا فعلا استمتعتوا بالاستماع. وما عندي غير أقول لكم يعني شاكرة لكل زول كان موجود معانا الليلة في ساعة سمر، تابعنا بكل يعني أدانا أذن ساغية، وكمان راسلنا وكاتبنا. إذا عايز أنت كمان تقول لنا أي حاجة، أي مقترح، عايز تسمع أي ترنيمة، دائما بنقول رقمنا على الواتساب 00357976563. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3 4 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و7 أقول لك حاجة، 8 أمشي. دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين، صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاتين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال نتونس
1: ناخذ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق،
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية
1: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده فينا زمنين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني حاجة صعبة جدا.
0: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا وانتظرتك أنت ما
1: يعني.
0: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم. وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني؟
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كثير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها؟ أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
1: مرات كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضين،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخذ الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمله في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه. ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زي ما الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا والقطر بيفوتنا والعربات تفوتنا والمواصلات تفوتنا والبس يفوتنا وحاجات كثيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يم خيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما

0: الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم، اغترب الكثير من أهلنا السودانيين، والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا ووين قعدنا ووين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل لأبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وانتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش للقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل، لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بي
0: يغني أغاني يعني. ويأكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل الوطن. التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور، ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيالي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفعت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا، لكن برا قاعدين نتآخى ونختلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا،
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشوا السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دايرين أقول لكل مغترب راجي إنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج، أنا عايزة أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جداً. بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا.

0: جداً مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا، إنهم دايماً عندهم قروش أو دايماً بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا عيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جداً، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد، لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها. فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان ونسان،
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة، فياته مكان، في الشغل، في البيت، في راحته، في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كثير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوان المغتربين في بلاد الاغتراب، لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كثيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة لك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قاعدة انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة. وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت طلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي أنت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حتة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو اكتر حاجة فارقة معاك وانت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين، لأنك إنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك، وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرينك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهال مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية، محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة، لو كان الواحد عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية، إذا كان أنا عندي مشكلة تحت سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي، ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت ان انا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بانه الوحدة في الشهور الاولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الامكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية انه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتاعت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم اكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كثير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة، بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة، بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكلي زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار، وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. الأربعين أسبوع دي يمكن فيها الأربعتاشر أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في الأربعتاشر أسبوع الأولى، لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع الخامس تقريبا لحد الأسبوع الأربعتاشر، يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط الوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع الخامس ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع السادس بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة بتاعت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته أنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع السابع ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع الثامن ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ويمر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت، وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكون الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي كوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكون محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرس داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعدها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه. وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور، وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين الأكل الجرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.